0: يا ألم، أنا دي بسالم زعبط على الكوزي ووعود اللي يكون أسا كنت ما تصنع نتالا ورقتنا يلا اسمونو كوبي نو دي كان تصنع كلا كوبي ونبار نتكا وبتاقاتكا
1: كلاس تمام يا خلا عربيتنا يا هاجر ليت أتفقر إيان ديكو ولا ننفسكا كوبو دي من تبلاني كوبي نقاكو ما تصعك
0: هاجر تركبها كباس أجالك قد أتمنى تلات أكاد منه
1: يا ري هاجر هتكاي تسمع عنديكو هاجر حقا سمعت لي هذا كريتنا تحسات آتيا ملينا تحدق لنا يكون
0: خلاص قيس كم تسألنا بقى
2: السلام عليكم
0: عليكم
3: مرحبا
4: سالم ماي
2: جمال
4: تمام
2: أخبارك
1: ميتي من ثلينا سالم ماي
2: دحنتو قندعك وريالك وحالي قلق أنا وحرمي تقول لي حالي الحمدك على موديك أبو
1: وعم صديق عم صديق من قرارات عنكو وتقابي تسعر عنا أنا هوتو دقم بطعم يا اخي اخينا ذاتو اخباري دلينا الحموم ده اللي عدقناه شبه
2: لا لا دحنت دحنت من الوكيل مقت ودوق لعد بصحكم وما
0: انا من ابغي خمس انا حردكم
1: خلاص انا كوبي جو دي انتو ما كيات استوطن هنا
0: كويس كويس ها من السي عفوا نستوطن
2: خلاص حفوم ومبم حفوم وستين
0: خلاص ما كيات تقلب انا كده ما كيات والله

0: يعني بقول لها ما قاعده تغير هاي كل شيء
1: اللي ذكر هم تعبوته
0: الله كده ما تلاقي تحلب يعني حكون شو تيتا وانا شو بدي بفتو تداو حد بدي بكلم
1: حد لا تدحن تعبوته لا اللي ذا وراسته والناس قد يبوا بلها بتفجر مني
0: أبايك أبايك ولا شو سندرت نتل حق فيها كتب بالنمتين هذا أنا قلت لك الكابي إيه قلت هي ما شاء الله تبارك الله أبو تنمت بالعلاق مثلا كده بنك قديم حلو ها يا هي بقلت أريم بالحوية كم سالية اللي حوك ست تليت ناس وهذا كم تليت أنا حوية كبيرة تمت يا مملكة إيه تبلنا بغت حلو يا نادي أبايك أبايك
1: ولا ما اللي حلاين تبلنا شعرك
0: اللي حلاين هيك عدام يا من أنتم دقوا مهلين وحلاين أنا ناسمك على بيد الرو للجنة من قال لك على بيد الرو
1: يلا كلا تدد لي حلاي دي
0: لا لا لا لا استغفر الله العظيم اجل كي نقعد على الكافيه كذا استغفر الله العظيم شافي
2: عمتك
0: سامي سامي هي بريانس
2: انا
1: حتى المدرسه ستينا
0: يا هي قال كل حلايق المحل هيك حتى قلت لك انا كنت استني اكل طيب اصلا قلت استني تنكي
1: يا حد كلام جمت فكرت لي اول تقول لي
0: هي حق بردت الا يدوب بحف وانا كنت حنافيت عم بكلم بسم الله بني
3: ستينا جنف عكي
2: عم تهربيات الله جاي يسمعني
0: دحين قلت اسمع تهربي انكي الا ستيك من قبل ادي قلت هي تولك انا بالحفونات حنافي تولك انكي
1: لا لا بو تكريس
0: حتى فيت بل من حتى فيت انكي بسم الله ما رب الله بيني تولك تسهلت ولا تجد حبت رب الله بيني

0: والله يا سهل، ما اولا طبعا خلوها فيك، كله جلسة دي هاجركم وديكو انا امر هاجروا ولا تين تامراني انا اتحلل لكم من نزات
1: ميتو لما انه تتحلل وقلت حمد دي يقول لك
0: ابشرك سالم يتفرح هاجر كل اسئله تنيت سنك مسالتي فكر يا ريت ريك يوم انا حاله من يقبي الا اضل كذا الحاله دي بليت هاجر ريك نوسي وديكو
1: يا اخي لها جيت ميتو تحاور لك دق رسكت هاجي
0: مسالين امر انديكو هجي ام مسلو غبيب سلالي كلب لسال
1: ملي بتكت هجي من بكا اتهاجي او انا قلقي شغل قليدي
0: الموضوع اللي انت هاجرنا اشكم تيبو بدنا اتممو ايام على حيسك ومدول دعمك القاضي لسلانه
1: صوت لي العقد لا حسيت له لو تشفت وتبربر هليكاته ولا كالب بعد بقى
0: سالم اول شفت وتبربريت ولا حرا نجات انا وانت كلين حتى تبات صحنا ما تقبل ليك كلين بل من ساوق نترفين شقلينا
1: سمعني جلس لك انت وحد كاتو من ساوق تتروفه تتعبل هليك جلس لك وزي كله انت حساي وسرق اولا اللي بك انسح جلس لك سني قدام دي يقول له كده اللي مدول ساوق جايس لبل انديكو من ساوق تتروفه تحزل ليكم
0: اذا حسيت امرن انت
1: يا اخ انت حساي وسرق ما نبلك ليكم انت يقول ايه مالك قلت كماتو تقرادت تحزل ليك دي يقول له كده اللي قدامك انك بحث قبل انديكو سقح تبلع
0: سمع لي كلام سمع شهود انت فجر قانون جلس
1: دحن دحن بعلم قانون قا انت قلب قانون تتفارق

0: انت وقل شهودكم كليتكم قانون متأمره اللي هدوكم كله دي بشارع هدوكو يقاني
1: سالم شيطان عوز تفلو من قالها قيت اللي هنا حسايام تأمرنا؟
0: ياخ انتم حسايام وسرقيام كمان بلكم ليكو انتم يكو مكينة هاجر ديب اكام بوليس ابتد ديب انت ديب قندع الليت مثل عفشان دي بيلكم تحسود قاموم ليكم لقيا
2: يخسكا يخسكا ماكينة وهاجر حكيت ايات قززنيكو قل خيط خسكاني على كيف كتفطفي تبال
0: دحان دحان حدك اقلك ابحسد قرب لسك لك اسكا ازا الشت الا ماكينة الا ديب قندع الليت بلا نندقي اسكو قل اسلانا
1: يا سالم لا لا لا سالم لما كنت اسمرا كمليت يا سالناني هذا لكن برا حنت قامي
0: يا اختم بلسكي انتم شفتيت انتم انا مثل ليكم ومات قلبكم نجلس لكم ولا قلت تسالونه ليكم بليس علي بيقول لكم وسؤال علي بيقول لكم صباحك وسالوني كله جلس لهم تجلس لكم
3: يا اخي جمال برا حيت فاهم مسلو اذا عليك الا هاجرنا سلا اسال قلك عبد بنات
2: اسلك اسلك الناس اللي متودي اسبوع قد حرقت وحريتان تقت بلد حرقنا هيني لجام البصاط فليك خوريته ده زمان
3: وطال مركز لا بوليس لبيلنا هيني بعته ليتني كلن لين دم بيل لازم اغني بلد
2: يا حميد انا موضه تبلن ليك انت ما تصيح ماكينه ماكينه اللي بلن انا ما وضعت بقرت هاك مسلم صار الله ينعلو زيت يا استنى استنى كده استنى

0: بدنا حساسه بدله مستيره من اللي بده كله يصير له فكره لابوي
1: ابشر اللي دي بيقلب بس ما انتو ما هي كان مزعلنا
0: اللي صار هو هي هلا اللي صار مو جاهز يتبقى
1: اللي صار مسالم
0: ايوه
1: جيمي انت رايك سيدي هي انت ما فتحنا كل زلمه جنبك
0: راغب سالون ولدك يبكى
1: البس لي حدك انت ولدك وانا خديتك

0: العمل الا بقى مش متكلم عشان تقسي.
1: احنا بيستنى لكم انا كنا فتق لنا ظهور ظهور قلب فتق دم
0: لا كان قوي دم الا تمر نسي
1: يا يا يا ها انا السكريات واللي قدم بس اكففكم من ندمكم من اهلي
0: الا تمر سنه ولا الجنه تطيحوكي
1: شكرا حلوه شكرا
0: اها كفر ليكم
1: تمنيت كرين الحمد لله
0: سال عقب دي ابو ابراهيم على سبيل من قريو قبشادر قبنا الامر ركف انا قبشاد قصور اساس واحمد حيل تحاتت قبشات وحلوة فاتن كلبونا الاتوات انبيلي كان قريو وتعين لناسي كاليا وطبطبط حلوة دو ودو فنق كلهم قاكا من مشنقلات حد كاريو
1: بنعفي هذيك اللي لا تو بأس يكون مبلا اتراداك اللي قنقرت بالله ليكا اللي قنقر مدول قبل اللي بأس تقعد حتكا كين بالله منكا
0: يا انا مسالك محمد سنبجيني قنقرك يهم من قبل.

0: ክማ ትሕመቕክ ዮም መስል ኣዳም ግንግር ሒ ቀልቃልዕ ካረ ወለ ሳቅ ቤተ ዓየር ኣንብተለይ ኣዳም ዮም ላኪ ላኽላቁ ትለኣንፍጎ ከም ከተትልክ ሆም ምንገቢ ሰባ ምን ሰባ ጫቃም ከረትከረተምድ
1: كادام بدير حلوي ما شاء الله تبارك الله بجلاله اكبوده دي بعيد برود على قدام يوم كنا تلقاه من قبي مورنا سليطه كلا اسلو فنطر ود منك
0: سنه ما يمكن كوم قبي قدام يوم بان يكون ولا تكامل من نحكم كفقرا حمك تلقاه من قبي سلسل رد عنك
1: يا ربي قد
0: شرب لك لا
1: ليت
2: مثل باب تكحل لنا ليش بيبو سالي بيبو بس
3: ايوه توت سالي انت
2: توت خلاص عيني انسر مسرككم اللي هو الامر له ركيب توت فهم مسر
3: خلاص
4: السلام عليكم
3: مرحبا عليكم السلام
4: عمتك
3: اهلا وسهلا
4: باسمو
3: ها تمام
4: باسمو بكيت الحمد لله
3: ها امكوا ابوك وحوك كلهم كفر له دحن له
4: الحمد لله والله زين يذكرهم ما شاء
3: الله تمام ما شاء الله تعب لك مثلاً تعب سفرينا ام بلبون لا فقروا من كالبون
5: محفوظه
4: عمته دحن دحن بودي بوني حزينه انا مسكت بالليل مره تعب لي
5: خلاص والله ليش تبلغ شاقيتي
4: لا دحن دحن حر كله مثل المود
5: ما يصير خلاص محفوظه ما يهرب محفوظه

0: روحت كاين داليكها
1: انت لا نجات
0: ايوه هداي قبل كوبي
1: ايوه امركو سنوديت لكن هاجر سمعيني اللي احنا نودي له هنا سني يكوني عليك الاقرين دي كر قدامت الكوديبه انا امبلكي وامبل ابي عبدو نفر بعد ايلينك امنيني اللي شيء اللي مستير تبلكم ليكم فجر حقامات امره اقول لكم سني يكوني
0: كنت قبل هيك سالم ماي امبل ايه وامبل هيك وامبل جمال من عند الامر وجمال يبع المستيرنات من دول الجديد من قبل لكن ما بيلك ما قاعد كنت تهاجل ليك
1: ما كان بيليني وما كان بيلكو وتنوسق لسلكيتو اللي نفر اللي بس جفري اللي قربني بلك ليكم
0: يا الله سالم ماي جمال تامر روح فونت ربدي بخير لدي بس منو ده يومي تتشفق قلت انت ما قبل
1: عليك الاقريدي باسمر عندي كري لثلاثه فوعد لسلك النفر اللي مشاكل حقوه ما تحزيه ليكيني اللي نفر اللي باكي اي تقريبا بلك ليكم
0: ثلاثه ما كانت سالم ماي قدام من سفر النمط عندي عارف نبر دي بلا قلت كبوتو اول اللي عارف حق ورد قام موصله خلطه بس دي بالله منو دي لاكي
1: سمعيني هاجر جلس لك من الا وحر الا نفر اللي مثلي كلمات الافجر انا هو تقبينك اللي قد تقباتو وحر جمالكم مستير مثلكم تسني مثلي يكون عليك الاقري دي باسمر عندي كره لتهلافتني وعد جلس لك مشاكل حكومات حزي ليكي الا نفر اللي جفري تقريبا
0: خلاص سالم ما يملس اللي قلنا قادي انت نوسك تسلم
1: انا نقيس كو قلق قادي انا حسيت عقد ودق لي قلب له اللي تحسبه انا قلي قيس يقدرني
0: خلاص اسلم فلان بلن ولا انا مش نقيس قد
1: هاجر اللي شيء اللي نفر حساي قال حسد دوليت لو ديسني انا نفر حساي هي امرني قيس حساي زي يقولوا لي
0: سالم ما تقبل ليك انت فلان ما تبلع انا وش وجهه قمت اكها بدل ليك
1: هاجر ميتو از فلان تقري اللي جمالي هلا يقول له هي تسلم
0: ايوه جمال الله انا جمال ثبت ما قدام العمر ودي بسوق العلمانيه ومن كانت ثبت العمر بابي الله
1: خلاص هاجر هذا سمعيني من لك اللي قال مثلي انتي وابي عبد الله يتعاطم للحدر ولا من لها يامي لقبو مثلي قلت حابوري حزين انا
0: لكن سمعني عتك لازم قل الامر بتو قدامنا ثبتهم ابوك عبد الله جيسا لا سلم عقد قل حضركم سلت لا سلم انت ولدهم انت وانت ولدتهم
1: هاجر هي جاي سمعي لكن ولا مي نفرق الامر على ابوني ابلك ليكو امبلكو امبل ابي عبده خلاص
2: عليك ما شاء الله تبارك الله نافع ويا انت لا عادات ولا اشعار صح نتعطى لك بس اديما بلا فتوات تهلبيه
3: ابل بني شناس اللي يكوني قدم لهم مرحبا مرحبا عليكم والسلام
2: مرحبا سميره ولدتي مرحبا ولدتي مرحبا بيتك
3: مرحبا طيبوك مرحبا هو على الكلمه با وعلك يوم مدرسة
2: مسلمسنيات
3: عليكم اها مسلمسنيات كيف انا مدرسة ما تقيس يكون بك انا كله متوت مسلمسنيات ما ملتت حفظ زميكم

0: ولا؟
1: الحمد لله سميرة ولدي. يا ما أنا وأبوك دول كمل ها قد يبلي عندنا تعدي لعمل كل رأسي يتريد لنا قدام يتنات فاق عدنا نعنيش نات فاق عدنا ولدي الحمد لله
0: نعنيش نات فاق عدنا ولدي يوم جم بيها من فتيها
1: أما أكيد ولدي ها وانت متى أكبرين؟ قال سالمي متى؟
0: أصبح متى؟ يلا تهلمي
1: وات كابرنا مو قدام كسب قندا وهذا كهون بيلو أي حلا دي؟
0: كم دو بيت ساكبين هلا
1: خلاص لما قبي نافع انا قلي قيس قدم قلت كابر عدك واحد اكاهو وقلي بابا
0: خلاص
1: عربون
0: قلت
1: ايه كوي كوي كوي كوي حربونا يا مسال اصير نسلتي وليك
2: بونا عد حيث ستتع يا ابوكي مسوك ما تحتنا بون ستة مسنا وقرقم تتبلينا
1: بس لا ودي مسلم قدم ابوكي ما يا ما تعبنا يا هلبي عارفه انت ما دحن وعلي بيت
2: بيني نافع محمد انا في دي كشبه بينك مسنا قرقم بلي
1: اما تاكل في
2: انا تعرف كينا دول لا تفدي
1: انا ما انا هلا دحن وعلي
2: امين
1: دحن وعلي هلا
2: ايش هذا يا ابوكي امدحك

0: تاوي
1: حبتي بعدين
0: مين حبتي بعدين لما سبت هذول ياكم سروسها مع الفن زيت
2: يا اخي عجا ولي تسلوها من بيله وانا جات امرتكم سليفه امر اللي بيله عجا لكن مستحيل تسلوهم
3: عجا تسلوهم بيله مش قدمني سامع ما انجلس مع الحجه الله بالذات ابو هوق الامر بو انما صدي بعض اقول لفرم بو
2: احنا العقد نوس وديقنا من العقد ما اتحذا نوس عقد ودو نوس فرم
3: قلت لي بقى كانوا يقولوا فرمت دي عقد ولد كان ابوه اذا هاجيت الكين تلكم او انت او عبده دي بعد اتصلوا ولازم نقول حضر ابوهم كاليت عبده ذاته قلت نبدا اقول لهم صبال حظ له ممكن الهدايا اللي حظ لينا لا امانك ونتخارك ليتنا
2: وعجق ما سالكم ليه فجر الهدايا كله منهم لازم ما ود
3: بقلبلو احنا ما خسرنا كوره بينه وبين عبد الكريا وقبلاته من قبي فجر اصر فجر لا قلنا امان قبل امان قبي انا وانت كلينا نعرف ولا ورقت انا حظ لينا قد من هنا انت تعرفي واضح انكم سلامتك
2: الا بسر بعد مين باسر لك نيت قبين
3: دحن ما مشكله وكالم بيدك
2: حبت بيدي
3: عمل حتى انا وتقه ودي بشيء حرور قام انه حرقه قدام ديبو تكون ترباندك مشك امرك وليتات بهلي على يبي لك يد
2: ما قالك جمال كونترباندك مسل شقه صار ميكو الدنيا كلها امرك تعال للجديد يعني
3: لا دحن ما مشكله قيسكو دور حدنا ريال

0: ابوته
1: جمال هلبي
0: سنو علام
1: سنو كريه كوري
0: كيف حالكم؟
1: سنو عل
0: ما شاء الله
1: قال سالم مريك هلبي
0: سالم يكو
1: هاي هذا بيت قيسيتي لنا سميرة ولي
0: برو والله ممكن سكبير كبير هلي
1: لا تهلي وانت يا عم كولي
0: انا مشوار ليتي يا ابوته
1: لا
0: مشوار ليتي
1: سنو دحان رب الحفاظك

0: مرحبا حبيبتي.
1: ميتو بيت ما تاكولا مي
2: ميتو هاروسكو كام مثلاً؟
1: هالراسة نايكي إقلينا فازن دي تقبي فرح وعرفت أقلس لك
3: دولة لك رنك سمع ريكي لتعبت كل من نفشت فكر
1: اللي قل ميتو مسلكي.

0: ولا بزح يكون انتي تماهيركا لومي انت عيو تواهبكا عيو غزة سرحي خدو زب الولاد انتهالي ناسي زي تمهاري زي كحمو أكيدو نيو مالتي حجي أبهيو التمهاري أبي ترى اللوي بالآني ترى ولادي
1: والله هنا درساي ومدرس ومدرسات مسلة صعبات أتسلسل مسلتم أورا من نامنا عصا من قبي يتممنا للإكات مالتو للإكات قلت تتمم هلاقع من قبي والداي ومدرس ودرساي مسلق لشكاو بديبهم لعبت لكتل الحالف يا مسلم درس لوالدايته ما تابعتنا يا والداي ما لقيت هلا بديفه اقل من بيت انت بقسه لا سارح توتو لا قبل لا ريح توتو لا وجه توتو شكل انها بكه كل درس ما تابع توتو خطي هلا مسلك من قبي بزح قد تدمع قدنا كثرتنا يا والداي سن عبايت لازم هدول مطار مدرسه قلت اربع ديفه فلت
0: اذا ان ثلاث خرنا ابو حنسه وينن اتا اندحر ذا زيت مع ولادي كاب غزان اندحر زي سوغوغي ولد ممهر كا طبق غير اندحر زي تقبله مام تمهاراي كا تزوهبو اندحر ذا بطبق تقبيلو كام ممهرو ديو كاب سي ستفانو وغزا وي كام ممهرو وسيدو اندحر ذا زخوني كنصبارق اندحر زي كاله يلن ركب يلن مالتي امنغو ولادن امنغو ممهرن امنغو تمهاراين مالتي
2: لا دراسة ومدرسين والدين كلهم كلهم حتى شبكة ندقب أنا طلع عند حد سديناتهم لدراسة ناجح مخلق بلطو أنا حد عند سدينا لأم التبيت مدرسات قعدت من قبل إنه مدرسات تبيت أم قعدت من جاي مدرسة يعني دي مدرسة يعني نوصل لمدرس أو لمدرسات نوصل تبيت مدرسات كم مدرسات عندك أربات أو كم أم عندك أربات أقل درسة للأتحاذ حاجات للأتحيا بما مرحبو قلتقيس أصديت بهذا
3: سلس يعني زيان سلس تاكل رعاتي زيان زي فلاليان ولد انت زيلو بتتمرتي قدولي تتمرتي ممهار مستمهار قدولي ممهر انت زيلها أقوم قدولي تمهارا انت زيلها أقوم سلس يعني بحان ساهو قعزالو ولدي كابقزا دقوم بحميك بقص اللوم أبقزاها أن انتاخ صرح اللوم بيت تمرت مسكودها أنا تبايهم قلن ولده قطعته له بيت تمرت مزيوم كان دقوم كقدسن حطنا اللوم ممهر كاكوناتا نايتو قلعا نولده حبرن تمهراي كان كقصصن كمهرن اللوم ويكان كردن اللوم إذا تمهراي كان بقبو كبيت تمرت تبقي سكسب أبتمرت ذولو ناي تمهراي سرحن ناي تمهراي أباين كهتلالو
4: أب سوساتات ممهر أب محدرا كم قدامي أب نزد قاسن تتقوى عن منبارو زر السعيكونان بتشعوان دما ممهر كبر فتون بتمويا دما زخور عنيرو أب جيز يبرتاو كالسي ممهر أب سرع تمرتي لعلترا كم زنبورز فلتيو أب حارا بوتاتات إيرتران أما عسكرا السودان دما سرع ناي تمرتي أقل قلوت كم زنبرا زر السعيكونان ممهر حار كبر علاما نبسو زبجيو استمهارا أكال دما أب كالسي سور إيرترا بستفالة لتحفتا زقل قل مخانو كل زفلتو حقيو أزغان دي علامانا يزد ما نقوح زيقاتات مفرايز نبرا كمل كد كبر دما بتاني وطرو كد سلسومو ممهر بزبل يتواع دحرنا تنا دما تراني ممهر زكا حدا يكونن
5: حدارن ممهرنان قرب كبدي بليو قلن خلو جيزين تسريع خالوص زي كال نقرين
0: ولا حدا تم حدرو تخليخا اتقان دن تايح جي محدارة زي شقرانا زي وطن زي مكبار مالتي اجاب هيوات ناسي بلان دن تخينا ويبوطن خيد دن تخينا اب كلاس ترح زي كونت هيوات ناس بوطن وسدن تخينا والحن تشقرا يقات مني مالتي اجانا خممهر بزحو كبلي زخاب داك كوي تشالنج نغر كمصاكا يخل نديو غن انتي تغبر بوطن تخدو مالتي بوطن انت خيت كايو ولا حنت بزح زشقر نغر اي غاطمني مالتيو حدارن ممهرنان بحده ولا حده مالت ستادسن بعلى ممهر سلا زخونت كتصاورو تخلياتي زلو مالتي
1: بس ستات تفجر قلو تشكر حق ليكا ستات تفجر وبرنامج تفجر اولويات لا توجب اولويات نهفك يعني لا تعبك ولا شكرا كل ست قدر فلت امال ستات لكن يقول لي سكاي قدرني برنامج نهفك لا توجب اولاي تيبو ولا توجب كار تيبو باش هذا ما فلت بنو ديك يعني لا توجبك غبي بتشكي وهذا ما شغل كفلت
0: حضار ممهر والحنتي متصامتي والحنتي حضار ندحر جدا ندحر حضار حضارك ندحر لك بصراحه ندحر لك حضار له حضارك عند حردقه

0: ل ح ن ا بهلت هتم سنق ليش أو نندرأو ومن ينوى العلقم وإحنا ما هي اللي هيبنا هلا قليل يكونيني وبنا ما رحنا من ينوى العلقم شق قنودة قلنا در هلا قلنا فهلت ولا لقتها قلنا قنودة وبقنا نتنفع بهلت
1: يبقى آخر قلوبنا لحد ذي كلنا والد أنسات إريتريا بهلت إريتريا ولد أنسات نشيطتها وتردتها وبعل حبوتها بالسبة اللي بلا مناسبة قلها زي ما ندت ردتكم ما تلقى دمي هلا عليا كم مثل عندك عربنا قل مثل أذل اللي نحنا لا درينا هو في قريتنا ولا ما مدرسينا لقنا الأدرس على في قريت حد سبت رينا قلنا عند رأيه بالزياد قل حسابا قل في حا توسب على تو بدي بالله تمام
2: مترشتا يعني بقى استقبر لنا عدمي كم سجني فتو بفلا يكاج أنفر مينيستر تمرتي زوا سمينا قه بحري زقبر لنا عدمي زقبر لنا أمقدوتا أجي أخا أسي نحنا بزخلو كنن تبارق ويكا أناتنا منفعة كرئي لهم زقبر وفروغرام نعنا حباني ويكا نحنا سأنسك قلت أي كلمية حي حسرني قالات كمي غيرنا كم زقيرو ملنا كم زيلو ملنا إلنا خسيخين قبر كله تزقبر ويتزدل وينحنا ندولي وين عقبلو عقبت زهبان نسرح سلس صرحو ولحن تنعنا آني وفي الله عقبتي إيه حقوسي سمعني إن شاء الله خا إن ديال نخان ولهم اليوم جامفر ميسر تمرتي نزوا أويك زوا سمينا قاي بحري
3: أترش تاكو بلا زدالي أول نتي يوم نزب اللي كاتات الزدال أولنا أبز درجة زهم بس حز سعر لنا ممهرانا ولدنا إحنا الجس أبدرجة عباياتات درجة عباية بس يحذو الله خانة قنت يوم زمهرونا ممهران كساب حجم سانا زمهر زولو الله يوم سجنهم كان حلفتنا ممهرانا بدرجة ناي جنفرت مرتي زوبا سمينا وأيح بحر تدال ولنا بدرجة منيستر تدال ولنا بالجاتات وطعم تحوي سلي أبز درجة زخ أبسح ويلعلو كله نخون إلى حسيبة يفلتني أنا بعلي كم سرح فوتون سرح لهم ذن العلساب يا إلى حسيبة يفلتني بدح رجها عنك حسواي كلن هالعلينا ذلونون قالوا إتو قدايقن نحنا مسياتنا يكالوتينا كالوت كام مسياتنا ناس لزخون تبلجك بخالوت ترأي خون خلي أنا قلنا تنفسي لعل كالوت أير يعني
4: نزبات نعمقات أرادادوهم زي سفح بمقاتوه من قدينا قراز ردان زردانيو نبدو هتا زناد أمو مفتحتاتوهم زنادي ممهريو بمن ترزي كراز قبوانا توقنا نممهر زلنا كبرن أمنتون كمي مسل زبل حتيو قدا حكي زخون حبرتاسب ممهر نتوم زفكروم دكو نابو بملاخ بخل مداي بقبو كعبي منتيز لعال حلافنا تيساكموم أزر ما عبلع الممهر لعو الأمناس لزلويو أزر ما يونت أبراني حار ممهر أب حبرتاسب سلازي ممهر أب حبرتاسبنا لعو الكبرتن أمنتوني زلوو كلو بممهري زحلف أزر تبتي حزولو معبالد ما وطيتنا ممهريو

كم روبان حقيق ناتي إلك حزيو بخيات صحاق قرات سيب الله معرك دينات كتي معرك دينات كغوي زبلع سئينو تخرج زبكي سخي

0: كمزي يربل تعجب كم زلك عم يوت ايه هتجلس
1: يعني لنا سعرت عمتي درف سمعهانا لها كبرات تعزفتنا حجر ما ناب مدويكينا هنسقر استفلاليو الزانيتي زخون فيديو تاعت حيزها لنا قريبا لا تزناقعو في الشيخ نغطبلو ناب أقات أميتات مدويكينا هنسقركم نايلومي زواها درنا دما إديتر يافيت التخليو الزينينا نمسكن نفتا مدرف كسقركم يتخطاتلو

0: حسب الله.
1: ولا عندي هكذا
0: أمر شديد قلت رايكي تولاني
1: تيها أمر شديد
0: دي ما عادي ودي أنت تعمل تفارغ نسخة نمر كود اسم راها أمر شديد ده فقري حب قلها بها لي سمعك
1: أفكس كحزي لي
0: إيه ويها وي عريضا أجوها كل صبو يا حليفو
1: مرحي
0: أبين خطره يكون إيه حفر كره
1: تيجي حفر وزكور كي ما حفر
0: بو طالب خامتش ما يتركبنا إلا
1: لا لا لا عدتو مالي
0: تيكا غيركا بزعبا سلينا يا خزار بزلو
1: تيمو قبري ولا عندك قبري كاركو تلقا كم تمالا لسيا أغبي تقاتني زخون عين تقربني كالد
0: أجوها بالحام صاد رأي تسفيت أورت
1: وا صبري انت تسفى مسر اخوي انت تسفى مسر اخوك ما تسفى يتقرأت بلين انت يلوم تسفى دق برك ولا حنتي بقتوك ايدي بلو ولا حنتي
0: انت هنوك عويكو من دي مو نسخة دلي دلي كانيو زيت دلي دلي كا تقعزو خم دابلي كو زغطل
1: كساب معاس يمو تقعزو خمزي لقطل كساب معاس
0: كساب تانات كاتب لاز رغبة سالينا هاند حراي دلي تن مرجع تخبر الله ترايزو لكا محزنتكم عاقبكم مخادي سحيش مش
1: هل انا وقت ايه
0: جميل يا انت واحد جاي
1: نعم
0: نعم

0: ماشي كده.
1: ده حنيه
0: راس نغمي حضرتك.
1: تحني لو محاش
0: مساي جزاء تتخذكم محاشا انت موزيك
1: تنتعي بلتبع الله
0: بين اخي
1: هو
0: حميم كذا العزاد كذا يبلك النار اخص صبوغ على اللغة مني قديم كده يتنقرني
1: انت تحني
0: انت ايمان انا ملكن نزكا يمكن النار اخص أمو زين دي أنت مال هنيت؟ لما عاد سلسة بيزي وصلي
1: معز معز
0: نقو ساعة شد الشاي قطر ساعة كلتا مشيت كا ساعة عصرت
1: أمي اللي تتحوي كحوي أخا
0: تحوي هو وزي تايد حمام لكي حمامك جنزب زين استقام مسال ترى يكون
1: روبي لوديك الحمد
0: لله نحاني له اذناتك كينا هنا قركوا
1: ماتي
0: هو محمام كسا هنا قركوا قالوا يا اخلو لحركة قرب ترقاقي اندي زمان
1: ايه انت الاخلة تحندي ما تخيب لك عليها
0: حي لنا انا غان نابق او كومبر كقوم روزي يقبو معاسكو ينو الدموزيت
1: مبركة مما تلك الحاسب
0: هو أب حلوني إز مركز ده حركة حانت مع التقليح الكازي يتفلس أب قزيت أقام كما سيخر الدعال كازو اللي تغلو سبيب
1: ده حانا يتنقر
0: جزاهم كما سيام يرم
1: هو كنت ما أدم سواتير يلا تعالوا سلمي من دم ماتي
0: وما قبل قدر قرب والله ما انا قد من بحيل مبر بحيل مبر ما انا تقول تحاب وخد اللي تخون كسي ما قبل وساني ما يقدر لك روح الله قال لك بعد

0: ሰሊና ሰሊና!
1: አቤት።
0: ነስከ
1: ايه مايك عندها
0: اخي لو ذهب كني زحسب
1: هو نسو ايه ده
0: ما قودي لله ما يقرب كمان كيكون بزح قدلك
1: وا كميلو
0: كميل لا اصغ ملس لي
1: وا ما رحم بعلي دو قطره
0: دقاقي ما فقيدين دي زغل انا بطق اب كاسا قربالو
1: اي قربني وكاسا رقم بعلي دي زحزو ناو قطو كمان زي متص
0: اما نسو قودي لك يا غنبل اذا حساب دحري خالص سب زحزو دحرا زي له وينو كميل بودي له سقط راحت بنزله
1: اتا مايك
2: رغيبك
1: طيب
0: سلي حساب لك عزله اي قودله اي توصل انت هذا زغل عام سلع على كل كناس سنبدا
1: بعلينا بجزا يسرا اولو ايتي اللي سنبدا تنح
0: انت قال لك ديمسو
1: ها انت يكل وندا هند بس اللي زحتت كان ايكو لا بوليس كريدي كان نيركم شحكي
0: هو
1: مونتيلو مهارا
0: كسر حجز راه هو نادر يلا
1: تعان دحرك امس ميكال كحدري اتشغل يوم غزا يمتني
0: ايه
1: كحجزه تسفحات هنا
2: صباح راه
0: صباح

0: أترب عدنا أستمع النادر إيش هذا كم تيو
1: ليش بعد أنو ممكن أقعد أتعتي حنت نافاتي قدر في سخن زعوة هاري ما زعوة
0: هذا نقول بق هذا ما يبغى أنا تمين أقول.

0: وجيشي وجيشي جيشه يوعن مشت عقا مشت يملس
1: وبتي ملعاته موجود على البحر اللي نعنسو عمالتي بزن هنا زبتي أمونغو مدرن ورحن زلو سحبات زفتاري مالتي أبنو سوكف حدا معالت خاني كل تاقي زي ملعاته موجود على البحر يرأى مالتي أنا أبنت نسعى شدشن لحرأى موجود على البحر أهلو هينو أتسعى شدشن أي مشت كاني موجود على البحر أهلو مالتي ويون ملأت بحر النحرة نجوه ساعة شدشة قالوا هين نيمو رأت عملية النحرة تانيهم أبس ساعة شدشة نايم شد كاني يمل مالتي
2: ما بتحدو سبسي كبحر يا خبرو قلن ميلا أجب خمي كم يوم ملك تحاسب
3: بحري خبرو بحر كندي تير الله بزو حد تصور بهاجرنا طبعا كنديس حزبنا تسوى زمتة على بحر اللوم مكان كني جلابو زتحلا البحر الله جرماتات ناي العلم مريض زلقة البحر الله كله اللي تجرمات زمانات أجي كدنا هاني كم مالتي مجنادي وشجر نادي كل كناتنا أكب دنا نتصور بحرون كمان مالتي سب مالتي
4: بحر حسابات كهول إذا هول سب ديكم كاتي قلت صح هذا لو ديك قلت صح حسابات على هواش تغاس سريحة أوش تغاس سريحة هواش تغاس سرحة مالتي ثم حسابات ناخد رأي زخون سبيت قلت لهم حتى وصل زلو ثم كون خليهم الحسب
5: بحر ده كل يدخل قفيعي كل عينتك على كبدو أب كبد بحري أب كبد نخاخم أمانت كل نجرسي نعاقر نخانينا خمت بحري بحرسي كم زحج إمني اللاني بحر قصدي اللاني بحر قليل اللي بحر كله جينا له وش بحري يحب أمانتي دهر جلز دلي نوع خوص دد جلز دليسي يحب أفتي زخبنا خالقهم.
6: ناي سب كبناس بزح يذعكر بزح مستير مش بخوم ورخو كم يخا هو بزح هو بحر بزح دي بزح بحرس كم يبزح هذي بخوم خبنا بزح يخا مستير ذعكر.
7: سب بحر يخوب بهلاك أبها هلاكو بحرسي بزح نجاري تحس منياتو. بزحنا قرك هذي عقب تخبدناها بحري.
1: بحري أزي عميري دحر أزي خاسفيه مالتي. جي كل جزء كان مثلاني سبات نحده بحري وكبدو زبلو أزي ومستير عوز خنا سب ويون أزي عقل زخنا. استفعل عليه بده هذا شجرات قال ماله استفعل عليه نقص تاعه قاعد يموسي وحيد أم تري سو زبل سب بهدأت كوك عزغل استفعل عليه بده هذا سجيره كار خبط عزغل سب. نزيو بحر يخبدو زولو مالتي مستيرات زكب اوشتو ترايز اتو مالتي حجي بحر قا ازي عمي اصله زونه سفلا لنغرات اوشتو عقيبلو مالتي حجي زم اوشتو زلو نغرات كا اختري ما يتقلنيها انترا اوشتو اتيخا وي حمبيسكا وي زونه يكون نقطه اكايد كات زي كينو بقرب وقت كاتاتلو خطفلطو ما يتقلنيها مالتي اوشتو ازي بزح نغري زلو بلاس ازي قا عمي اون سفيحيني
2: بحر سي اندا صحا كا يدوستكا بحر كمي زخا إلهم.
3: أنا داس حكا زبها الكاني. البحر مساء تغس كل نجاري هترسع. ما تحقس كم دي كل عام ما كل ما هتن زلو. كم عينتي هتخون. هدي كم سل زغون كاس لأن داس حكا سل تبل عرض كاني دخلت كا. أنت عقد ما كا عمق تنجارات كا أي فلتوني كا. بخومو. تمو تمالي كا غير مالتي.
8: هو تعم تعم تعم كا مش تغير. بوجير دوتر يتفاك عادي.
2: إن جينا قبركس؟
8: جينا قبركا تغير أو بغيركا تعمل تعمل كخات وصل تغير هاي تنجلسنا وغير عزقا للمبت
4: أنا حاسبه من أربع شن داس حاك هذا بوستكا البحر داس زناقا أخا جيت كانوش أن أتحصل تغير سنة دي تستوعر له من أربع شن حمبس كازي تغير لحبين بغير خوز دكا خلهم
9: هو بحر الناس حاك هايز وصلكا خبها الكلو لكي بحري كتأتو هلها يوصلكاي مالت فوكسيو بحر تحمسو خدموتيو دحر جن كتملسو خلها جن عصقامي هذا ناي معبل قداي فطري كلايون دخان فطري سلازي مسكم زيتات تريكونا بحر الناس حكا يوسركاو
5: البحر ديفولتو البحر ديفولتوس يوسطو
6: البحر اتخس ايردا كان بوزي حات خيد غلمش حق سيلكا خدنا تحقوس كا تحقوس كا تحقوس الناس حكا سلازي بوكم الناس حكا يوسد
5: الناس حكا بحر الوسد مهنياتو تحمسي كان دخاتاتو وزدني لكا يكون كان تاتو انتي دا كحمسي انس كزانا قاع الكاس لتاتو هنا زانا قاع عندها تتعوض كاسي يزنق

المشاهدون الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإيرترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 28 من سبتمبر لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة 77 والصين. تدشين سد في إدارة ضحية عد حوشة بمديرية قال نفحي. العداء الأولمبي الإريتري عبلولوم كستي يفوز بسباق ماراثون أقيم في الصين. في الأنباء العالمية، الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. لافاروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة هرمز ويلتقي نظيره الألماني. والصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف أمريكا إزاء إيران وكوبا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ألقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح في 25 من سبتمبر كلمة خلال الاجتماع السنوي الوزاري 50 لمجموعة 77 والصين الذي انعقد في نيويورك. وأشار الوزير عثمان في كلمته إلى أن الأزمات والنزاعات المتفاقمة باستمرار إلى جانب الحروب والتنافسات الجيوسياسية تقوض عملية بناء نظام متعدد الأطراف وتحل محلها بيئة عالمية خطرة تتسم بتزايد التدابير الأحادية والقصرية. وأكد أن إريتريا تدعم نظاما متعدد الأطراف عادلا متعاونا على الاحترام المتبادل والحوار المتكافئ. وأوضح الوزير عثمان أيضا أن إريتريا وكعادتها تمتلك القدرة على حماية استقلالها وسيادتها ووحدتها الإقليمية بالتوازي مع التقدم التنموي الذي تحققه مستفيدة من إمكاناتها ومتحلية بالثبات والعزم. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه البلدان النامية تتطلب مزيدا من التضامن والدعم فضلا عن الوحدة والإرادة الراسخة من جانب مجموعة 77 والصين. وحث على العمل متحدين ككيان واحد من أجل توحيد مصالحنا المشتركة ووضع أجندة التنمية على وجه الخصوص في صميم منظومة الأمم المتحدة. وأضاف الوزير عثمان أن بلدان الجنوب العالمي

تتمتع بموقع أفضل يمكنها من قيادة وتسهيل الطريق نحو نظام متعدد الأطراف، موضحا أن هناك حاجة إلى بذل جهود جادة لإنشاء منظومة أمم متحدة تعكس تنميتها وتطلعاتها والحفاظ عليها. وأكد التزام إريتريا الراسخ بإنجاح مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وغايات مجموعة 77 والصين، وكذلك التعاون بين البلدان النامية. افتتح في 26 سبتمبر سد شيد في إدارة ضاحية عد حوشة بمديرية قال نفحي بجهود مشتركة بين الشعب والحكومة، وتبلغ سعته 180,000 متر مكعب من المياه. وجرت مراسم الافتتاح بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياي الذي افتتح السد رسميا. وأوضح المهندس تسفا مريم منغستو أحد الخبراء المشرفين على أعمال البناء أن السد الذي بلغت كلفته نحو 11 مليون نقفة يبلغ ارتفاعه 16 مترا وطوله 50 مترا. وخلال مراسم الافتتاح دعا المدير العام للإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي قلتا إلى ضمان صيانة السد بصورة مستمرة ومعالجة الحوض المائي بشكل منتظم والاستفادة من المياه المخزنة وتوزيعها واستخدامها بصورة سليمة بما يضمن تحقيق فوائد ونتائج تتناسب مع الموارد التي استثمرت في إنشائه. من جانبهما أوضح مدير مديرية قال نفحي سيد محاري يوهنس ومدير إدارة الضاحية عد حوشة سيد قبرهيوات ستيفانوس أن الهدف من إنشاء السد يتمثل في ضمان توفير مياه الشرب النظيفة وتوسيع نطاق التنمية الزراعية المروية، وأشاد بمساهمة السكان في عمل صيانة الحوض المائي إلى جانب مشاركتهم في إنشاء طريق ترابي بطول 3 كيلومترات لتغذية السد بالمياه. وأشار قائد إحدى وحدات قوات الدفاع التي شاركت في أعمال بناء السد إلى أن القوات إلى جانب مسؤوليتها في الدفاع عن الوطن تساهم بصورة فاعلة في تنفيذ البرامج التنموية، معربا عن تقديره للسكان لما أبدوه من تقدير وتشجيع للقوات المشاركة في المشروع. وفي ختام مراسم الافتتاح وزع شهادات التقدير على الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح مشروع بناء السد عد حوشة. شهدت مديرية عد خالة مناقشات حول المهام التي ينبغي تنفيذها مع بدء العام الدراسي بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي. وعقدت الاجتماعات في مدينة عد خالة وإندا قرقيس خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر، وركزت بصورة عامة على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال العام الدراسي الماضي مع تكثيف الجهود لمعالجة أوجه الضعف التي تم تحديدها بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل. كما جرت مناقشات معمقة حول الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية وتوسيع وتطوير خدمات التعليم قبل المدرسي ورفع كفاءة المعلمين، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وإسهامها في العمليات التعليمية. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هابتز كيدانه أهمية تعزيز إدارة المدارس كخطوة أساسية لتحسين جودة التعليم، مشيرا إلى ضرورة متابعة خطط العمل وتقييمها بصورة مستمرة وفقا لمستوى تنفيذها. ودعا المشاركون إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا تقادم وتهالك مرافق المدارس ونقص الكتب المدرسية فضلا عن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. وفي ختام الاجتماعات أكد ممثل إدارة مديرية عد خالة سيد تسفا يبرها أن معالجة تدني التحصيل الدراسي للطلاب تتطلب تنسيقا وتعاونا وثيقا بين المعلمين وأولياء الأمور، مؤكدا استعداد إدارة المديرية للقيام بما يتطلب. تضم مديرية عد خالة 128 مؤسسة تعليمية تقدم التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. أقيمت في مدينة عد قيح في 25 سبتمبر محاضرة توعوية حول الصحة الإنجابية استهدفت النساء دون السن 40. وشاركت في المحاضرة نساء من إدارة الضواحي حي نبا وهدامو وحشملي ومألويا. وأوضحت الممرضة فتحة ويد زايد من وحدة تنظيم الأسرة بمستشفى عد قيح أهمية حصول النساء في سن الإنجاب على المشورة والإرشاد المناسبين من المؤسسات الصحية. من جانبه قدم ممثل الخدمات الصحية في مديرية عد قيح السيد كوخوب تسفاي شرحا حول الإرشادات التي ينبغي للنساء اتباعها للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن وتعزيز صحة الأسرة بصورة عامة. وفي ختام المحاضرة أكد المدير الطبي لمستشفى عد قيح الدكتور زقزة آب كفلزقي أن الصحة الإنجابية تمثل جانبا أساسيا من الصحة العامة، داعيا النساء إلى الاستفادة بصورة منتظمة من خدمات المؤسسات الصحية القريبة منهن بما يسهم في جعل برامج التوعية أكثر فعالية.
نظمت في مدينة كرم في 26 سبتمبر محاضرة توعوية صحية ركزت على أمراض ضغط الدم والسكر.

السكري والكوليسترول، وذلك بمبادرة من جمعية النشاط البدني وبمشاركة أفراد من المجتمع. وأكد الطبيب العام والاختصاصي في الجراحة في مستشفى كرنة الدكتور عثمان علي خلال المحاضرة أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن باعتبارهما من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من عدد من الأمراض. وأوضح أن النشاط البدني يساعد على استهلاك السكر الموجود في الدم وتحويله إلى طاقة، ويعزز وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم، كما يسهم في تحسين وظائف القلب والدورة الدموية والدماغ. وفيما يتعلق بالتغذية، أوضح أن الجسم يحتاج إلى كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والملح والماء، مشيرا إلى أهمية تناول كمية كافية من المياه. كما حث على تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والأغذية المعلبة والمشروبات الكحولية، ولا سيما مع التقدم في العمر لما قد تسببه من مخاطر صحية. من جانبهم، دعا المشاركون إلى مواصلة تنظيم برامج التوعية والمحاضرات الصحية وتشجيع إدخال ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة في حياة الأسر لما له من دور في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. فاز العداء الأولمبي الإريتري عبد الأولمب كاستي يوم أمس الأحد 27 سبتمبر بسباق ماراثون أقيم في الصين. وفي هذا السباق المصنف بالدرجة الذهبية وفق معايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سجل العداء عبد الأولمب إنجازا تاريخيا بارزا في تاريخ عدائي المسافات الطويلة الإريتريين، وقد بلغ الزمن الذي استغرقه لإنهاء السباق بنجاح 2:10:11، وسجل بوصفه أسرع زمن ماراثون يحققه عداؤون إريتريون في هذا العام. يعد هذا الفوز الذي حققه العداء عبد الأولمب في ماراثون الصين أكبر إنجاز له بين السباقات التي خاضها في هذا العام، وهو لا يعزز مكانته بين العدائين المعروفين في شرق إفريقيا فحسب، بل يرفعه أيضا على المستوى العالمي. والعداء عبد الأولمب عضو نادي دندن التابع لوزارة الدفاع، سجل سابقا زمنا قدره 2:05:20 في ماراثون هامبرغ، وهو أفضل زمن شخصي له. كما يذكر أن عبد الأولمب أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة نصف ماراثون شرق إفريقيا التي أقيمت في هذا العام في مدينة مصوع، ودخل ضمن أفضل 20 عداء في العالم بعد أن سجل 61 دقيقة في سباق الطرق الدولي الذي أقيم في الدنمارك. إن السباقات والانتصارات التي يحققها العداؤون الإريتريون في مختلف المحافل الدولية لا تقتصر على رفع اسم بلدهم، بل تظهر أيضا الثروة الكامنة التي تمتلكها إريتريا في مجال ألعاب القوى. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على صعيد العالمي، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية حول جزيرة في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأجريت التدريبات في المياه والمجال الجوي المحيطين بجزيرة إسكاربورو الواقعة في المياه، وتطالب الفلبين أيضا بالسيادة عليها وتطلق عليها اسم باخودي ماسينولوك. ووصفت قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان نشر على تطبيق ويتشات العملية بأنها رد ضروري على تصرفات بعض الدول التي قالت إنها تقود السلام والاستقرار في المنطقة. وقال الجيش الصيني إن التدريبات تهدف إلى اختبار وتعزيز القدرات القتالية في حماية السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافاروف إطلاق بلاده مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، فيما اتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا في ظل لقاء جمعه بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، هو الأول من نوعه منذ عام 2022. وشدد على أن المواجهات المسلحة المتكررة في الخليج ومضيق هرمز تضر بالملاحة والتجارة العالميتين، لافتا إلى أن الاستقرار في المنطقة قائم على إرساء أمن جماعي في الخليج. وفي الملف الأوكراني، اتهم لافاروف الغرب بإغراق أوكرانيا بالأسلحة ومساعدة كييف في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. جاءت تصريحات لافاروف بعد ساعات من لقائه نظيره الألماني يوهان فاديفول في أول اجتماع بين وزيري خارجيتي البلدين منذ ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وجرت المحادثات على وقع تصاعد التوتر بين برلين وموسكو في الأسابيع الأخيرة، إذ حملت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايزنبرغ، وإثر ذلك أمر كل من البلدين

إغلاق قنصلية البلد الآخر. في النبأ الأخير، أبدت الصين في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معارضتها لإجراء الولايات المتحدة، قائلة إنه يجب احترام سيادة دول الخليج، ودعت أيضا الدول المعنية إلى الكف عن تهديد كوبا ورفع الحصار المفروض عليها. ولم يذكر نائب الرئيس الصيني هان تشانغ الولايات المتحدة بالاسم في كلمته. وشنت الولايات المتحدة حملة ضغط على كوبا أدت إلى الحد من وصول النفط إلى الجزيرة، كما بدأت حربا على إيران بغارات مع إسرائيل في نهاية فبراير شباط. وجاءت هذه التصريحات على النقيض من الأجواء الودية التي اتسمت بها لقاءات البيت الأبيض، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في الأسبوع الماضي، واحتفى بوجوده بعرض جوي عسكري وإقامة مأدبة عشاء رسمية فخمة. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة 77 والصين. تدشين سد في إدارة ضحية عد حوشا بمديرية قال نفحي. العداء الأولمبي الإريتري عبلولوم كسته يفوز بسباق ماراثون أقيم في الصين. الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. لافاروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة هرمز ويلتقي نظيره الألماني. والصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف أمريكا إزاء إيران وكوبا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية. جمعة مباركة.

على كل مشاهدينا في كل مكان، نحن معاكم كالعادة ومختلف الألحان والأغاني العذبة إن شاء الله تعجبكم. حنبدأ حلقتنا لليوم بأغنية لفرقة نسري الفنية، حنتابعها مع بعض. القيادة الشرقية حنسمعها مع بعض، حتكون أول أغنية لنا في حلقة اليوم. إن شاء الله تعجبكم حلقتنا، وزي ما نقول دائما كالعادة اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. نحن معكم على الهواء مباشرة إن شاء الله، حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني هم زخبركم من زخبرك ان انت خطا تلتي كل مدب التلفزيون ايترا بفلايد ما تخطا تلتي مدب هيلو دبي و كم وتر جمعات مدبكم مدب هيلو دبي و بغترا بقت كاب تلفزيون ايترا حيزنا لكم قريبنا لنا مكت تاركم بخبر ان دعدمنا دما كم وتر نغبروز تفلا لي درفتات بستفلا لي وان قطات ني ايترا حيزنا لكم هنا قريبنا زلنا كوم اون بزنا مسكوت تلفزيون نازل رايا خمس لو اوصات تليفوناتنا 63954 كوم اون 63974 دولكم اب مدبنا كتساتفو كنت بينا مالتيوم نايلو معنتي فلامي الدرفي لنا قربنا يا زلنا مبقر ناي جوجي لبهل النسري إزري مبرأ كتكون يا مالي من ينعخز تنكفكها قريك بلونا يمسا مخفتيت مدبنا كتكون يا تخطاتلونا مسانا تلحو.

0: مس دمتصاوي وتفرج درف بقوانقه تقرينا زين احنا صحابكم تعزبتنا حاولوا ما ناب تليفوناتكم كل ملسينا تليفون مزياتنا الله هلا
1: الو،
0: هلا دبي ومرحبا.
1: مرحبا سعد، زمان انت
0: طب الحمد لله كم يوعيلك؟
1: نحن طب الحمد لله، جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: رضوان يوسفنا على الكوتا.
0: هراي تفضل رضوان.
1: ما جمعت خبرات ولدي ابوي يوسف عبدو
0: هراي
1: ولدتي زينب سليمان.
0: تمام
1: وطلع كلام جركب من العوي رمز يوسف.
0: الراي
1: عباس مراي عم تلعب صالح بلا كام يوسف.
0: الراي
1: هاتي نشي حوي مروان يوسف.
0: تمام
1: نقوم لهم ما تعبيتي مهران كرا.
0: الراي
1: عبارة ثلاثة هادم بلا كلهم.
0: تمام
1: تقاماتو هاي الفتاة بوم لهم.
0: الراي
1: نعم مسارح تخنجا
0: الراي رضوان شكرا كلهم سمعوا خلوا يأني لنا
1: الراي
0: شكرا مرحبا الراي مبارزة خبركم تعزبتنا كذاب تليفوناتكم زمت أننا نبزا إلى تسعب زلا درفي أخبلكم درفي نايدم جاويت إيل ساكيدانا كي إلى فقريت بالقريبنا لنا مالتيو نعا تخطاتي لنا كم وتوهن من لسكم إلى مسانا تنحو سال المشاهدين يبدو أن نحن نخرج فاصل كمان فاصل غنائي والفنانة الجميلة إيل ساكيدانا أغنية بعنوان كي إلى فقري بلغة التقرنية خلونا نسمعها مع بعض ونرجع خلكم معنا.

كنا مع الفنانة إيرسا كيدانا مشاهدينا الكرام، وأغنية بلغة التقرنية بعنوان كئيلة فقري، ومنه برنامجنا برنامج ألو دبايو على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية متواصل، وحنكون معاكم مع أغنية تانية كمان لو ما إجانا اتصالكم إن شاء الله. أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة البلين، حنسمعها مع بعض إذا ما إجانا اتصالكم. حرين برز خبركم تعادات خطة تلتنا مدبنا ملب هلو دبايو بغطة كاب تلفزيون إيرترا قد سالي يزلو تليفونكم تزيمت إن دمان أبزأت إلى تسعب زل أدر في أخب لكم مالتيو كم تغدي مزبركو استفلا لي درفتات باستفلا لي قنقطتني إرثرا زرف درفتات إن حيزنا غريب نازل لنا مالتيو قد إلى تسعب درفي درف بو أنقو أبليني هتكون نايدم تزاوي هابتوم قبر ميكايل درف هتكون يا مالتيو واستمله دابل أحمد أن إن عاد خطتي لنا هل ملسكم إنا كم تزبلنا يا مدبنا بغطا يزلو بزانا مسكو تلفجين نازل رأي خمزلو أوزطة تليفون دمات دوي لكم كتستاتف نعدم. سادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم مع حلقة من حلقات برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة. إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم. أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة البلين، خلونا نسمعها مع بعض، حنرجع خلوكم معنا.

0: ካብ ድምፂ ወረዘን ኣለም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ቴሌፎን መፅያትና ኣላ ሃሎ ክንብል ሃሎ ሰምዓክ ኣለኹመን ክብል
1: ሲልቫና
0: ሲልቫና ከመይ ውዒልኪ
1: ፅቡቅ
0: ፅቡቅ ሓቢብቲ ኣና ትፈደል ቀፅሊ
1: ልኩም
0: ፅቡቅ ኣልሓምዱላ ፅቡቅ
1: መጀመርታ ባይ
0: ሃራይ
1: تمام حاتمي رجلة
0: هراي
1: حاتمي بري
0: تمام
1: بيتي
0: هراي
1: بيا
0: تمام
1: أهلا سيطا
0: هراي هراي
1: سلمان عوض
0: تمام
1: سلمان عوض
0: هراي
1: معافين كان
0: هراي يقني لنا شكرا حبيبتي أنا
1: عبارة زينب حميد
0: هراي
1: أمو حميد
0: تمام حراي تمام
1: حراي
0: تمام حراي حراي شكرا سيلفانا حبيبتي انا يغني لنا شكرا حبيبتي انا يغني لي حراي مبارا زهبكم تعذبتنا تزيد تقاقي خلقية التليفون اللاتنا هلو
2: هلو سعاني
0: هلو دبي ومرحبا
2: وعاد انت
0: تبقى الحمد لله كم يوعي الكي
2: خير والله الحمد لله تمام
0: الحمد لله جميلة تفضلي
2: بدا نص حواتي عبسونة تعمل ركبو
0: تمام
2: عاتي ايرمان نبالي ريمان بيروان
0: الراي
2: تمام نبا
0: تمام
2: كل من حواسي محمود صالح سراج سعاد ابراهيم نصر الدين جمعه
0: تمام
2: مدين مكراج
0: هراي
2: وانا عقيل
0: شكرا حبيبتي انا شكرا
2: سعاد احمد نجمنا باخذ السجاير وندمنا بس الله
0: شكرا حبيبتي كلهم سمعوا خلوا يغني لنا
2: شكرا نجر بعد السنة
0: تمام
2: محادثه دمنا سجاير السبع منصور عثمان
0: تمام
2: صالح ابراهيم ناصر سلمت محمد حسين
0: تمام
2: منصوره صالح
0: تمام
2: صالح
0: الراي
2: ونسعدي حسين حسن
0: تمام
2: نسجاله عبد الكتب مهد علي صادقه
0: طيب
2: صالح
0: تمام
2: عبد نور حسن بركات مهمون عمر الجبريل
0: الراي
2: لفدراني صالح جهار مصدقو
0: تمام
2: خلاص حد
0: شكرا جميلة شاوشنا يوتر عاملنا يغني لا بتعملنا انا مسكين
2: بقى ده ما مزيكا مريت انا
0: انت هي مريت كنيركي ده باي واه
2: ما يهدمو يا شكي في ديك بل
0: انا منير تبقى الله خي حقي خي بس مزز انا او ده امثات ده باي واسع لقواريتنا ده قلنا معلش ان شاء الله جميلة حفتها
2: اوه تواريت انيرو ناسي انا اتخاب اني نعمل
0: طوالي هو انا خمان نافئكم شكرا حبيبتانا ابزاك مزز الله ان شاء الله هاري جمولي مرحبا شكرا لك كمان تليفون لاتنا هلو

0: Hello? Hello? Hello?
1: ألو ألو
0: سمعك الله من قبل؟
1: ألو فادي
0: مرحبا من قبل؟
1: ألو سمعتكم هنا فادي أنا حسين
0: صالح كم يوعي الكا؟
1: ألو فادي أنا حسين أنا
0: حسن
1: حسين كابتن ده
0: هالراي كم يوعي الكا حسن معلش
1: أنا حسين كابتن ده
0: سمعك الله هو اتصل هلو معلش هلو
1: ألو
0: سمعك الله حسن قتل قتل
1: الحمد لله تمام سعد حكي كم عندنا بس
0: الحمد لله
1: لعنا تنبو
0: كفتات التلفزيون رح اقبل مثلا من اختي
1: نبي
0: يمكن
1: نفرح
0: خليتي
1: مع العظيم هذا
0: نوي حقك او تبقى الله حاسكك
1: على ابن دمر كان يغض الولد
0: تمام
1: يغلب في الدرايس
0: هالراي
1: ومها مقرابتنا يس عبدو ومانا سعيد
0: تمام هلا
1: وها أبي غريان تايز عمدت أهلان شام إدريس عبدو
0: هالراي
1: ومهم جربيش كداني سميرة صالح أيمن صالح عبدان
0: تمام
1: كلهم مستدواريتي من العطريتي كنت العطريتي دعوة براه
0: هالراي
1: سمير حسن
0: تمام
1: يونس حسن عبد العزيز دكتور
0: هالراي
1: بركة حسن
0: تمام
1: وليد حسن
0: تمام
1: ومن عطية بس مرة تركب سباقي داني
0: هالراي
1: سوسو بكا ميتا هايلي
0: تمام
1: لوام هايلي
0: هالراي
1: معازي هايلي مزقن هايلي
0: تمام
1: كلهم
0: هالراي
1: كان شلون دابين بهاتا حساي
0: تمام
1: دومولون
0: صبو هالراي
1: ومهون نابل مدد حديد دون كنحد هذا حتى من فتوى جميلة شاويش
0: تمام
1: قبل ما يدب دواي واضح نفسها أبنى دا
0: هو بلك عوا
1: مستدرابي كامس دوالا
0: هالراي
1: ومعون نبقى ما يتكومون لك عدي نخلون سلام يبلون
0: هالراي شكرا حسن
1: ومعون
0: مقعد متحسن
1: ترسي جينا حيثات مثل هذه إفترا
0: هالراي
1: ومعون عوض أبدجن عوشت هاجر بالله زي سلام يبلون
0: تمام
1: ترسي نحاوكم سعر حفتين
0: شكرا
1: مفتوخ خاص سعر ما
0: شكرا يعني
1: نقول لهم هذا المرض حلفت النخاء مرض دوايوه
0: هالراي كلهم
1: ما
0: سامحون
1: حسان سلام الله يعني لي
0: شكرا يا أني إن
1: يقول
0: حسن
1: لك
0: مقعد
1: سيدي
0: متحسن
1: اريد
0: معنا
1: واي وزخوني
0: شكرا
1: سلام
0: مرحبا شكرا لك كمان تلفوناتنا هلو
1: هلو هلو مرحبا
0: هلو ما دب دبي ومن قبل
1: دحنا مدينة
0: كم يوعي لك مدينة
1: دحنا تبغى دحنا
0: تفضل حبيبتي
1: قدام النت دكي
0: تمام
1: لأكلة في راي أبو الهدين من الكيار عبد الله
0: الراي
1: كده بس مرة بركب عبد الكافر عبد الحيدر عبد الحي تدرون بكم
0: تمام
1: دهري رحمة عبد الحي عبد السميت ركب بسبتها
0: تمام
1: نصر الدين عبد الحي عبد الحي ما زركب بسبتكم بسبتكم
0: تمام
1: إبراهيم عبد الحي عبد السميت ركب بسبتكم بسبتكم
0: الراي
1: عبد السميت الحي عبد ركب بسبتكم بسبتكم
0: تمام
1: عبد الكافر عبد الحي عبد الهند ركب بسوقه
0: تمام
1: كثير غانا
0: شكرا مدينة يا أني لنا
1: مرحبا
0: شكرا حبيبتي أنا مرحبا هرايم بارز هاورك بتعذبتنا نوزاتي لا تسعب زلا درفي أخف لكم درف بوانق عفار قريبنا لنا مالتي هنا حبير نهان سمعينا هل ملاسكم من أمسانة تنحو فاصل غناء السادة المشاهدين خلونا نسمع أغنية ونرجع خلكم معنا

0: شكرا اسمرت، كلهم سامعين مهون تصفق قبري اني لنا.
1: شكرا
0: شكرا حبيبتي انا هالرايم بارز حبركم تعزبتنا انا بزقت الى تسعب زلا درفي دوخب لكم كاب هاقلنا ارشاوطي الناني عرب درفي خنسميعنا ما تلو معنتي مسمر ابينا لو يا جماعة الخير معلش نابا هنبلكم نعا سمينا هالملاسينا.

0: نعم، تليفوناتكم في الملازمة.
1: سلام
0: سلام، من قبل؟
1: لوليا قرمي.
0: كم يوعي لك لوليا؟
1: جاية المسكن.
0: حبيبتي أنا، تفضل أطلي.
1: نعبي
0: الراي
1: ندين وبوي
0: تمام.
1: نحواتي
0: الراي
1: نمحنتي
0: تمام.
1: نمارتا
0: الراي
1: دخول لمزيئتن نعرف على السعادة.
0: الراي أني الليل ولي أني لنا. شكرا حبيبتي.
1: هذا كلهم سلام دار الله
0: كلهم سمعوا خلوه يأني لنا لوليا.
1: هذا
0: شكرا على زهركم تعذبتنا.
1: الو
0: الو دبابة مرحبا.
2: الو انا البشير.
0: من؟
2: انا البشير.
0: امل كيفك يا امل؟
2: تمام
0: حبيبتي انا، تفضلي.
2: اقول انياب العزيز اذا قلت لله
0: تمام
2: وقال حالتك.

0: تمام
1: وجرحل كيس وعاد بسعودين الموت
0: تمام
1: وجرحل كيس السلاح والإيمان وأكمل وأحلاه
0: تمام
1: وجرحل الشبخ يتجر حلحل الموت
0: تمام
1: وجرحل الإيمان.
0: شكرا حبيبتي أنا أمل بشير، شكرا لك. هلا إذا حولكم تعزبتنا مبارك ساب تليفوناتكم زمتنا نبزا أطيلة تسعب زالة در في أخب لكم نعات خطاتي نحن ملسكم من المسانة تنحو خلونا نسمع أغنية سادة المشاهدين ورجع خلوكم معنا.

0: الرايت اجريده حبيبتي انا، اتفضلي.
1: الرايشي بمجمرتا ندي ولاديتي
0: الراي
1: لما غطال نخوضر بعلقيتي برهان حدش ود حدش
0: تمام
1: لما غطال كأني مي حواتي بمولو أم
0: تمام
1: بمولو أم بيت السب
0: الراي
1: كأن جواهر إدريس بعلف إسران ثلاثة ورحشو مونسة ستشن إسران شدشن الكيدانا من صالح إبراي زا أسرت
0: تمام
1: بيت مال وعيال كبلاي دلو سعدي
0: هالراي
1: أبقين دا عمالتيو
0: تمام
1: أرأي أن حافظة أسماء أدريسكا أنقع حقوستي أنقع حافظي الكيدانا سأسرع أخي إبلا دلي
0: تمام هالراي
1: ندي كديجا موسى حمد علي
0: هالراي
1: نبوء أدريس أنقع حقوستكم كبلو ميدلي
0: تمام هالراي
1: نس أبسا وزركت سعيد إدريس برون
0: تمام
1: بسلام كتمت لسنا نتبخى حيثها قبل يدلي
0: هالراي إن شاء الله هالراي
1: نقور بيتي عند إبراهيم كليفة مسكبرت ببعات بيته بخيتا
0: تمام
1: ومولهم تدرى بيتهم
0: هالراي
1: بعدي تينكيو يقني
0: اللي تمام يقني اللي تقريدة بتعمية دمسقن شكرا هلا إذا خبركم دعزبتنا كم تزبركم ما دب هلو دباي وقت علي زلون أبزات لا تسعب زرفي أحب لكم درفي حجون كم هاجرنا إلترا وطيلنا درفنا إنجليشي قريب نازلنا حابيرنا هنسمع
2: يلا يلا
0: تلفون متجاتنا لما معلش كن قبلها هلو
2: هلو سعد
0: هلو دباي ومرحبا
2: سعد حاسسين بالرفيعة
0: تقريدة تفضل حبيبتي
2: يلا
0: قالت اللي سمع كله
2: جميلة يا سعدي
0: جميلة اوكي حراي جميلة شاوش تفضل حبيبتي حراي
2: حبيبتي أكثر عند الركب ودها وبي دكتور عمر الدين سدراريسو
0: حراي
2: كم هون أكثر عند الركب سدراريس أتو بينيا محاريت مالي سنبس مرعان نمرهم
0: تمام حراي
2: ونبابا إيشاء تاني أكثر بابا من حرار الركب مستغيتو
0: تمام
2: كم هون مدخيتا مسلو مسارستو
0: حراي
2: ماما سكالو برحاس يوردان سوردان يناس أبدوم
0: تمام
2: عبايد ما وتركب في كبابي حليمة مصر سليمان
0: هالراي
2: حتى نساسي عاشا سعاد
0: تمام
2: نقي أحمد سراج رمضان محمد
0: هالراي
2: علي محمد إدريس إبراهيم عبد العاب لعيتان ركب وخام على السلامة عزي حلقة
0: حلقة إزيان كلهم ترسي عميرا
2: اوه كلهم يسكون جرمجي
0: شكرا حبيبتي انا حري جميل ان شاء الله حيث سمعوا خوخون تسفى قبر شكرا جميلة شاو شاو
2: اني
0: اوه اني لنا شكرا حبيبتي انا نقع سمع اخي حرين بعد زهوركم تعذبتنا انا بزاعتي لا تسعب در فيهم تقدي مزبركو ناي قوان قوان انجليش در فينا قريب نازل لنا نابا احنا بلوكو She fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands And baby I just wanna

0: هذا مبارز خبركم تعزبتنا انا بتليفوناتكم كن من لست تليفوناتنا. هلو هلو
1: مرحبا تاش.
0: هلو دبي ومرحبا من قبل
1: من قستاب شو شايبان
0: هراي كمي وعي الكام من قستاب
1: جاي المسكين صبوق
0: صبوق تفضل قتل
1: مرحبا سلام لما هو نجي مرة
0: هراي تأوالي
1: هراي نجي مرة كبر بريزيدنت كاغري إرترا
0: هراي
1: تقرا ماي سياسة أوركي
0: تمام
1: كان المرسل محل تاتي كل حالي إرترا
0: هراي
1: ني صدر بيتي
0: تمام
1: درار الفرات من دا شيشاي درار كتن عسيات الواشنطن مركبو
0: هراي
1: مع السياسة اللي حفتي مجمرة انا بحدش معرفة اكس لازلنا هلقو حقو سكي اولاد اللي
0: هراي
1: معهم قا
0: يا أني لنا من قستاب شكرا
1: ورجع اللي
0: شكرا مرحبا يا أني لنا حرين بارز خبركم تعزبتنا ما دبنا ما دب حلو دبي وانا مززم قطيني مود اتا مزاز ميت در في الناس قربنا يعني لو معنتي نيدم زاوي سياسه الحرشه تعمي ز الخط بالدر فوتكون يا مالتيو با ابيلنا دما بما دب حلو دبي وابيلنا نخلو سب تعم كتلو تسفى نقبر ندبلنا احنا ونطعم نهلو ندبلنا نبزاد الفخ بلوك مين لو معنتني مود اتا درفنا

0: محتاب أقار أقارنا نمن قصاص طغمانا كفال أكالنين نمن قصاص اللي نتكمل لنكا كرسحان كرهتان نوريو سلزغونا خاب تريك نحزنن كنكاهانين يقبع قولوا أهلا خزغونا توتارتات سلززوترو أقارون كرزو قدنيو تحري توتان توتواتون كدمي أب عرات مليابون من توفون من غير السح قنبو أقرن من كراغرو أتابعتن كالسي تشفينون أبشاما تعشقون سلزوعل بغليلو كرهتخل سلزغا باكترين مفراي استغالع يخون راهات ناكلاتنا زي قبسو توسخي ماي تشو شكور بوحد متنكا يوريا زقميو بمنافيتنا قربتنا نقدام يوتر سلزي راهات يوريا سلزلو حما شتا خفطريخل إذا دما أغارنا بسرع مزين حتاب تأمانا أخلو فاس مزي راكب حما جنا يفتر بازم هناك قومبو أغرمان من كرغرو أتابعتنا كابتوم عيلتاوي بتريك نحزون زلنا كفال أكلاتنا يوم بفلاي قول بيد حلم تزواتهم انت تخايلو ملو أكلاتهم حيتسوو انت زي كوينو خا أغارو محتسب كزوتوري يقبع محتسب تغري تغري بزموتو حيطات تغميو صغرنا بقليلو برنا نرسحاتن كيكب يخال سلازي كم كالوات قدامويان كفال أكلاتنا نرسحات استغالعيو سلازوانا بتريت كنحزو قبيو صغرنا بتريت مزيت حاز نستفلاليو ناي تغري بالعات كم كومالن جبن كالوات ناي قربت حمامات كالعنا يخال كابزي نملحان صغرنا بمرب كنحتابن نغالعو دقنخا بمرب صغرون نحتابو كانت توابعي قبع بفل لاي نتمهارو أوال الدقنا تحرف قبو تغران حتابن تكديسن كنقطعون تتخايلو خاخ قلنو اي مكار حتاب ملا أكلات ويسونات أكلاتنا زيد ليورسحات بملكة راهات شنت ماي شنت رقة مستوى الدب من قدي يقحف لزي كو أكلاتنا بملكة فساسي في اللاي بملكة راهات زكو حافر سحات أبوزيو خب قربتنا حتيبنا خنقالي ولنا إذا مسرح أبسعاتو مزيت كبرقن نمر ربح باكتريا استغال عناس لنقون أبو أكلاتنا حما شطا يفتر نازل شطا زين من إلاي أكلاتنا انتو حري أبسالستي حري كزيه خنحيت سابي كبا
1: طعنا سبات بتقصي عدت عنا بلوني قنصريتو سمي كلو فلتاني صفتك

0: أرعي ربعتة سنة
1: يا ربعتة تبهل دخل دخل جركة قادم دخل
0: رنفع طاولو أرعي أرعي حدا بالكاس
1: يا ربعتة تبهل دخل جركة قادم
0: نفع طاولو

المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في 25 من سبتمبر الجاري كلمة إريتريا خلال الاجتماع السنوي الوزاري 50 لمجموعة 77 والصين، والذي انعقد في نيويورك. وأشار الوزير في كلمته إلى أن الأزمات والنزاعات المتفاقمة باستمرار إلى جانب الحروب والتنافسات الجيوسياسية تقوض عملية بناء نظام متعدد الأطراف وتحل محلها بيئة عالمية خطرة تتسم بتزايد التدابير الأحادية والقصرية. وأكد أن إريتريا تدعم نظاما متعدد الأطراف عادلا وتعاونا قائما

مبنيين على الاحترام المتبادل والحوار المتكافئ. وأوضح الوزير عثمان أيضاً أن إريتريا وقاعدتها تمتلك القدرة على حماية استقلالها وسيادتها ووحدتها الأقليمية بالتوازي مع التقدم التنموي الذي تحققه مستفيدة من إمكاناتها ومتحلية بالثبات والعزم. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه البلدان النامية تتطلب مزيداً من التضامن والدعم فضلاً عن الوحدة والإرادة الراسخة من جانب مجموعة 77 والصين. وحث على العمل متحدين ككيان واحد من أجل توحيد المصالح المشتركة ووضع أجندة التنمية على وجه الخصوص في صميم منظومة الأمم المتحدة. وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن بلدان الجنوب العالمي تتمتع بموقع أفضل يمكنها من قيادة وتسهيل الطريق نحو نظام متعدد الأطراف، موضحا أن هناك حاجة إلى بذل جهود جادة لإنشاء منظومة أمم متحدة تعكس تنميتها وتطلعاتها والحفاظ عليها. وأكد التزام إريتريا الراسخ بإنجاح مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وقيادة مجموعة 77 والصين، وكذلك التعاون بين البلدان النامية. تتواصل في مديرية فورو جهود مجتمعية مكثفة لحماية الثروة القابية التي تعرضت للتدهور لأسباب مختلفة والحفاظ على الأشجار المستوطنة وتعزيز القطاع النباتي. وأوضح مسؤول مكتب حماية الغابات والحياة البرية السيد إياس يوسف في حديث لوكالة الأنباء الإرتية أن الشتول التي زرعت خلال حملة عام 2021-2022 في قرى دنان ودونغولو وقيرغارو وأوملي وسدر وعمر قبري وصلت إلى مرحلة نمو جيدة مشيدا بجهود السكان في رعايتها والمحافظة عليها. وأشار إلى أن قطع الأشجار الذي كان يلاحظ من حين لآخر قد تراجع نتيجة حملات التوعية والرقابة المستمرة، موضحا أن هناك خطة للعمل بالتنسيق مع إدارة مديرية عالدقيح لإلاء اهتمام أكبر للمنطقة المحيطة بوادي حداس. كما أشاد السيد ياسو باهتمام السكان بحماية الحياة البرية، مؤكدا أن ذلك يسهم بصورة كبيرة في الحفاظ على الحيوانات البرية وتكاثرها، ودعا إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تنمية المراعي. من جانبها أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد صالح إبراهيم أن العمل المنسق أسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية حماية الغابات وتنميتها داعيا إلى مواصلة برامج التشجير لتحقيق نتائج أفضل. وتشير سجلات إدارة مديرية فورو إلى أنه تم خلال عام 2021-2022 قرص نحو 40 ألف شتلة من الأشجار في المنحدرات الشرقية. تم في 26 من سبتمبر الجاري افتتاح سد شيد في إدارة ضاحية عد حوشة بمديرية قال نفحي بجهود مشتركة بين الشعب والحكومة تبلغ سعته 180 ألف متر مكعب من المياه. وجرت مراسم الافتتاح بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي الذي افتتح السد رسميا. وأوضح المهندس تسفى مريم منقستو أحد الخبراء المشرفين على أعمال البناء أن السد الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 11 مليون نخفة يبلغ ارتفاعه 16 متر وطوله 50 مترا. وخلال مراسم الافتتاح دعا المدير العام للإدارة المالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي غلطة إلى ضمان صيانة السد بصورة مستمرة ومعالجة الحوض المائي بشكل منتظم والاستفادة من المياه المخزنة وتوزيعها واستخدامها بصورة سليمة بما يضمن تحقيق فوائد ونتائج تتناسب مع الموارد التي استثمرت في إنشائه. من جانبهما أوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يوهنس ومدير إدارة ضاحية عد حواشا السيد قبرهيوتي سيفانوس أن الهدف من إنشاء السد يتمثل في ضمان توفير مياه الشرب النظيفة وتوسيع نطاق التنمية الزراعية المروية. وأشاد بمساهمة السكان في أعمال صيانة الحوض المائي إلى جانب مشاركتهم في إنشاء طريق ترابي بطول 3 كيلومترات لتغذية السد بالمياه. وأشار قائد إحدى وحدات قوات الدفاع التي شاركت في أعمال بناء السد إلى أن القوات إلى جانب مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن تساهم بصورة فاعلة في تنفيذ البرامج التنموية، معربا عن تقديره للسكان لما أبدوه من تقدير وتشجيع للقوات المشاركة في المشروع. وفي ختام مراسم الافتتاح وزع شهادات تقدير على الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح مشروع بناء سد عد حوشا. احتفل في مدينة كرن في 26 من سبتمبر الجاري بتخريج 53 من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي بعد إتمامهم دورة تدريبية مهنية استمرت شهرين.
وشملت الدورة التي قدمت في أو قدم فيها الجانبان النظري والعملي، شملت مجالات الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والفيديو وهندسة الصوت.

الصوت إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة بالإعلام والتوعية. وفي كلمة ألقاها قائد قيادة الجيش الشعبي العميد تخليل وسو، شدد على أهمية اكتساب المهارات المهنية والانضباط لدى الشباب، معربا عن التوقعات بأن يوظف الخريجون المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أداء أعمال فاعلة ضمن وحداتهم. ويذكر أن فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي كان قد خرج في 30 أغسطس الماضي 92 من أفراده في عدد من المجالات والتخصصات. تبرع منتسبو أقسام الإدارة بوزارة الدفاع ب 172 وحدة دم في مبادرة تطوعية نفذت خلال الفترة من 18 إلى 24 من سبتمبر الجاري. وأكد المتبرعون أن التبرع بالدم عمل تطوعي وإنساني نبيل، معربين عن استعدادهم للمشاركة في برامج التبرع التي ستنظم مستقبلا. وأشاروا إلى أن التبرع بالدم سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات يهدف إلى إنقاذ حياة المحتاجين، داعين إلى تعزيز وتوسيع هذه المبادرات الإنسانية. فاز العداء الأولمبي الارتجاع عبر لون كاستي أمس الأحد 27 من سبتمبر بسباق ماراثون أقيم في الصين. وفي هذا السياق المصنف وفي هذا السباق المصنف بالدرجة الذهبية وفق معايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سجل العداء عبر لون إنجازا تاريخيا بارزا في تاريخ عدائي المسافات الطويلة الارتجيين. وقد بلغ الزمن الذي استغرقه لإنهاء السباق بنجاح 2:10:11، وسجل بوصفه أسرع زمن ماراثون يحققه عداؤنا إريتريون هذا العام. ويعد هذا الفوز الذي حققه العداء عبر لون في ماراثون الصين أكبر إنجاز له بين السباقات التي خاض هذا العام، وهو لا يعزز مكانته بين العدائين المعروفين في شرق أفريقيا فحسب، بل يرفعها أيضا على المستوى العالمي. والعداء عبر لون عضو نادي دندن التابع لوزارة الدفاع سجل سابقا زمنا قدره 2:05:20 في ماراثون هامبورغ، وهو أفضل زمن شخصي له. كما يذكر أن عبد اللوم أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة نصف ماراثون شرق أفريقيا التي أقيمت هذا العام في مصوع، ودخل ضمن أفضل 20 عداء في العالم بعد أن سجل 61 دقيقة في سباق الطريق الدولي الذي أقيم في الدنمارك. وهذه السباقات والانتصارات التي يحققها العداؤون الإريتريون في مختلف المحافل الدولية لا تقتصر على رفع اسم بلدهم، بل تظهر أيضا الثروة الكامنة التي تمتلكها إريتريا في مجال ألعاب القوى. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 أشخاص قرب قاعدة جوية في جنوب غربي إنجلترا بشبهة التخطيط لجرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب. وأكد محققون أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن 3 مركبات مشبوهة بدت وكأنها تتجه نحو قاعدة فيربورد. وذكرت الشرطة لاحقا أنها تعتقد أن الأمر أصبح الآن تحت السيطرة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق أطرار جسيمة، مضيفا أن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق منذ فترة في أمرهم بالفعل. وتضم قاعدة فيربورد الجناح 501 التابع للقوات الجوية الأمريكية، علما أن لندن كانت قد ذكرت في يوليو أن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما حذر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح لقاذفات أمريكية بالإقلاع من القاعدة. اجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وترأست الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، حيث ناقش الوزراء تطورات الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا. كما نتناول الاجتماع تهديدات الهجينة والتطورات الأمنية الراهنة، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وقضايا المشتريات العامة في قطاع الدفاع. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الأوروبية لتعزيز التعاون الدفاعي والاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه دول الاتحاد. وعلى مشي الاجتماع ترأست كالاس اجتماع مجلس إدارة وكالة الدفاع الأوروبية الذي بحث بدوره قضايا مرتبطة بالتعاون الدفاعي.

بين الدول الأعضاء. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرقي البلاد، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة أنها تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. حسب الوزارة فإن جماعات باكستانية دعمت هؤلاء المسلحين، وأن معظمهم كانوا عناصر سابقة في الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية. وأوضحت الوزارة أن المجموعة عبرت إلى كامديش بنية شن هجمات، مضيفة أن القوات الأفغانية أطلقت عملية عسكرية، وفر المسلحون الناجون عائدين عبر الحدود باتجاه مواقع الميليشيات الباكستانية. كما اتهمت المخابرات الباكستانية بنقل عناصر أمنية أفغانية سابقة إلى باكستان بحجة تقديم المساعدة والتدريب لهم وإرسالهم إلى نورستان. ويعد ادعاء كابول بأن المخابرات الباكستانية دربت وأرسلت عناصر أمن أفغانيين سابقا عبر الحدود اتهاما مباشرا بتورط الدولة في توغل مسلح. لقي 56 شخص على الأقل مصرعهم في ولاية أوتار براديش الهندية، وأربع آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في إعداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات الخطر. وفي ولاية أوتار براديش الولاية الأكثر سكانا في الهند بأكثر من 240 مليون نسمة، أعلنت هيئة حكومية لإدارة الكوارث أن 56 شخصا على الأقل قضوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة خلال الأيام الثلاث الماضية. ودفعت هذه التطورات السلطات النيبالية إلى إطلاق تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في 49 منطقة من أصل 77 في البلاد، حيث تواجه أكثر من نصف هذه المناطق مخاطر عالية مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية وروافدها متجاوزة مستويات الخطر. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الشؤون الخارجية يلقي كلمة إريتريا في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة 77. جهود متواصلة في كورو لحماية الغطاء النباتي والحد من انقطاع الأشجار. تدشين سد في دور الضاحية تحت حوشها في مديرية مالا نفحي. بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل دعم التحديات الأمنية. وأفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين بعد عبورهم باكستان. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

تلفزيون إرتريا وفنتو هي ساعات برنامج جارت قناة قتت مم دي بأكاناتكم دقاكم تتصبرون لنصنحكم ما تقبلتنا فنتو يكفس منكم يوم برنامج جارت قناة كما قلو ترقل إليكم من مدينة أسمران دفقرنا حتى منا داحية تقليم قبلة بحر كأيح مديرية قندع دي بان دقا بأناتو نا يوم برنامج جارت قناة قل نكسته ولا لينا دي بأكان دي ماي أتكمو دي بإلا بنتوتو تلينا متحجة ماي أتكمو كما كلكم لتأمرو دي بندقا بأتكوتو نا يوم برنامج جارت قناة مثلكم قلنا التلالي انتم ما مثلنا قلت هلو سايتنا عبايتان اوليت حلايتنا او برنامج دارت قناة الانكسيت با قل ماي اتكمو وقل مدينة قندع لت حليت حلايتو وباتو نايوم برنامجنا قل نكسيتو ماي اتكمو ام بمنقبي ام جرادين لتفناتا جرادين لهلديبا وقل وبكل ازلام مثل اولت ومثل قلاقل للزلم مديريتا وحتى منا ببرادتا وبجواهي من نفطويات مدايناتا إلا مدينة الله كما قلنا أمر يوم بحلاية عبد الفنان سعيد عبد الله قل إلا مدينة للشر حلاية عباي سمية تلاتبل باتو برنامج أنا قلنك ستو برنامجنا أستبدل لنا متابعات بكيتة تقول كلنا دي من التمنية دي بحلاية قلنقيستو وحري دي بكالا كان عندك أكو هي بعد حليت قلت أمركمتو متابعات بكيتة دي بأنبل دي بحلاية تو قلنقيستو.

عباي سميت حلايته فنان سعيد عبد الله قال مدينة قندع لحالها يا باتو برنامج جاء انبطقوه هو كم مقلبي لكم يوم دي مدينة قندعتو برنامج دارت قناة نقدم لنا انتم هي تابعونا ومسلنا قد اتلالو بدقمان هين عزمكم ازي ما من اندات لنا دولي عمل لنا حلاية قل نرأيتو قدم لكن دي بإلا قليم لبزحو فنانين ناي تقرع عبي ونعيش دي بإلا قليم توفنتو هي دي مدينة قندعتهم ولا دعت بالتو قدم منا ما يتأمر ولا كفوتو القلوم لا نحد دقاتها بزحام فنانين توم دي بإلا مدينة إلا ندت ولدو عبي فنانين لا هلو من ندت لنا زي ما حلاية عباي فنانتنا زينب بشير قلنا قدمتو قلنا ندت الاثنين مرعات بحر لا تبل حلاية فنان محمد فرج لحليت ندت تابعنا أنا دي بعدت أكانت السكة قيس انتم مثل إلا نحليت قد تصنعوا هي دي بحليتو قل عديكم برنامج جارت أنا مصوت لليكم متابعتكم إتفنتينا.

أنا رحلت كما بلكت سنة سام نيجيريا منو دي بسنة 2000 دي مدينة عسب ما صنع بحلته من 2001 كم كلن فرقت ني كوجلتات ني بحلي بحلته ني سرحيتات دي بفرقت كوجل بحل النسري التمصاكو بحلته حوالي 25 26 سنة كوجل بحلي دي وشقيكو بحلته دي بكوجل بحل اشك عند هلكو اول حلايات دي بألف شكوا عالكو يوم لبو أشكالات بس كل دول متجاجرة قلت لك بهلا قلك أزي دي بسنة 2008 في مهرجان نيساود دي بو حلاية أشاركوا بهلتو الحلاية تعوتت ودي بمهرجان نيساوا فقل أول مرة دي مسرح عليكوا بهلت 2008 دي بساود شاركت أربع مشاركات شاركوا بهلتو 2008 2010 2014 و 2018 2010 تبل عداف عدو تبل الأرأس شابنياتي أنت ريم لهليت أتقارب وأكيد يا ألبك لسف شامات أتهارب عجم عن كرر سمكة كل سميع وجارب حوط التبعات حوط التبعات انت لما يسفي وشرب

أربع مرات حالا سالسي لا سالسيت بحبر بحلته لا دقا أنت إيمانه تبل بفنان أحمد إدريس عافا كأستاذ عثمان محمد عثمان وحامد ولا تعلق مسلنا كمان رعيت أربع عند إحنا لحالين حالات لا دقا أنت إيمانه تبل الذي ب 2014 لحالين هذا و 2018 هي تلم لتبل حلايت تلم تلمني

0: وأنا زلا قدرت ناي ديب لحنتو أشعر مثل يلا على عبد قدايم أشعر ل أداف عد ل أوليت 2008 ل بلا كدي بحلايت ورع عن جلب ولو كرم حامد نايته الشعر ولا لحن نايته و 2010 أداف عدت بالهليت حلايت تهي ني شعرني عبد قدايم لحن نايته 2018 تلم تبل شعرني عبد قدين والحنايه تبهلكت لنا
1: يحبر هي
0: لنا يحبر هي لدقه تبل شعر ولحن احمد ادريس عفا بلد.

استني لك، عذاب شام 2019 2020، شقيق هو شاعر ولحن احمد ادريس عافاته، عبد الله مناسبات اقل حمد دقفته.

ولكالأيت هيتسين سندل لتبل شاعر عبد أبو بكر قدائن ولحن سال عبدالله نوسبه لتبل.

أيوة، لا بعد الوقاية تبل هلت شعب شعبنا شعبنا قالت بل شاعر عيد حرية وقال الأغرب قواتها تهمن شاعر عبد أبو بكر قداين لحن سال عبد الله و فقرة جهراي تبل كمان هلتني شام بهلت فتهي أبو أوديوتا بهلت دي ب 2011 دي مهرجان ني أسمرة بسيمانا سينما روما أقرب كوب هلت 2011 فقرة جهراي تبل شاعر عبد أبو بكر قدين لحن سال عبد الله.

واتلى 2026 بيبعثب لحليك وحلاية بالمناسبة الأستاذ عثمان عبد الغادر أقل حمد دفته للشعر أستاذ مسؤول شباب مسؤول اتحاد شباب أقليم جنوب بحر الأحمر أستاذ عثمان عبد الغادر بالمناسبة أقل حمد دفته للشعر أستاذ عثمان عبد الغادر ولحن سال عبد الله دي مدينة عسب مدينة عسب دي بولا غربت تبهلت 2026 ثلاث سنة تبهلت. Thank you.

0: هليت قل يحلات أبقى وديوتا تهي تل وقت حكير إن شاء الله قل غربات بلنا تهي يتقصبوني يتقصبوني تبل شاعر ولحن أحمد إدريس عافا وفكرة سال عبد الله بهلته تهي يتقصبوني عن هداي أقارب وهداي قانا لا تشرحته لحجر وكد ان شاء الله قل اقربات بلليكم ازيت تمت معنا ينحى قوم اتيكا مبصح هدا اقارب ترئين دهليكا منا لسني نايو لمدرة بزح لمدرة كفوت بلمسلكي لمجتمع لحل لكل احد لتبأسه ممركن لكي او والداي وحو ابويا لك بأس اقول لي لا لا لا والداي ولا والداي كفو لا ولكك انه وديتو لبل لو لا حو ابويا لو لو ولكك قل وليك انه ودا لبل هذا عشان كده ما درت سبت بزح ابويا اقل متقصبوني ام بالمراد ديب هداي ديب هداي لا ديب ابوي قلمت ابوي قلمت كسبوني ام بالمراد ديب هداي ديب هداي لا قرب مولاد هذا عشان كذا لا لا قرب مولاد كتفتشيتهم يا ابيهم اقارب ازهتو منا اقارب اقارب كل حي سكل بلو غانم حزيكاته غانم ودول اقرب كاتل بلول والداي او لو والدين دونت هذا نتقارب مثل غانا اللي بلول قل لو والدي دونت هذا نتقارب كتفتشيتهم يا ابيهم اقارب باسولتهم يحزي يهم ولادي نعلم قال الحشمك كجل من كيل تولب وقروب تلتلك مسو فجر تتحارب
1: ايوه
0: لترفن الهداي الهداي تقا لترفن الهداي تقارب كانت بالبحله تلصبتنا يا بلد بزحم شباب عزانت طل أب أوديوت لا طلقوا للسع شقيها اللي يكون الكلب يوم ولا أبو شباب لفكرة أو لرأيت كبتوني لحلات بهلته اللي لحلاته واقعته بدل هدايا أقارب قان الحيس أقلمي اللي حتكا تفجر مثل لا حتكا أو مثل أسرتك حقوت بأسكا أقل دي ما قلت تفنطرته أو من تحت تتبتك بهلته هذا عشان كده يوم قلبوا شباب كبتوا وأراء هبوني واللي لحصلاته واقعته وقليل يوم قلبوا أراء هبوني

شغل حبر أنا سنيته شغل حبر لا قرر ماتو أقلمي مثل عبدو مثل مدهلنا شغل حبرت إن شكل عنه الشغاق أم قبي حلايت حق الشغاق عبدو قل لي لا سمع عني أقلمي أقلين داي لا سمع يتألقاني بهالتو أنا رأي هيبو آراء هيبو بهالتو قلت لك إن قلت لك بقى قلت لك إن دول تقبي قلت تعم تقدر قلت لها هي تراسة آتينا تقام قبك إن قلت لك بقى تقدر إن دبينا نتبهل حتى إذا ما بني تقطعني أنا شغل حبر قبل إن دهليكو شعر من عبد حق ونسأكو أو لحن من عبد حق ونسأكو مو ودليكو بهلته شعر ولحن من عبد حق ونسأكو أنا ديب عبد اللي تفتن قبليكو بهلته هذا عشان كده قال شيء أروح أتشق لقدر هلق لي للي بالفكر بيه وشغل حبر هي بحبرت الإنشاكي أنا قل أحمد يرئيكم قبل وقل عبدي يرئيكم قبل أسق الأستاذ عثمان عبد الغادر أرئي كمان الأشكالاتنا ممثل سكيلر رأي دبقل مرأي بك لقبل لو هلو ويوم ألا بقارأ منه مركب بهلد بينك بينك أنت حتى ما بينك أنت سعيك حتى يتوقعين بهلد

0: فنان سعيد عبد الله عباي سميتا لأنبتا برنامجنا قل يوم دي بلا تامم هلا وكم ما قلق بي يوم دي بمديرية قندا عند قبقناتو برنامج دارت أنا قدمنا قلكم وإن شاء الله البرنامج اللي تابعكونا قد تقبص إيش عبايتا واتمت إلا برنامجاتنا هي بعد حاليات وبعد سبت أسك نتواجه قل كلينا دحن وسلام نتمنين قدم برنامج أتمم هي دي بقل أكان بحبر لسافرنا سكلا مدينة حمد سبت أستهلوم أنفارنا قلنا حمد دوم دي بقل أكان مسليه لها مصورنا سلمون أبرا كم سلوما حمد لتأستهله وكيل وكالة أخبار مديرية قندا إبراهيم نفعه قل له ودي قلنا مساعدته قل حمد أفته برضو مسنا لسافرته برضو سواقيت ناي مكينة مسنا العالات نتسهد يماني قل كلهم هي قل حمد دوم أفته وأفنته هي حمد قل إدارة مديرية قندا برضو توم هي حمد دوم قل كلهم إن شاء الله تمثل لنا برنامجاتنا بعد سبت لتواجهنا دي بنبل برنامجنا دي بقل تامم هلا مسيت كير وبركة مسلة اللي برنامجات تلفزيون إرتريا
1: هتا تل من الباب يتبدي لدي قسمو حميده

كمزي أجرنا نقربها زي أخاها كمتي أبز حلفة سومون أجاد داويس قريبة يالله قاميمة كمت أبز حلفة سومون زرعنا يو جرجرن كاولون حجرما مسؤول مهبطة من دحق قريبنا بتعمل تصبقي كله أحملتيو جن تي كله نيتخلو أحملت معزاتات كنركب قاها خمزين تحل أجرنا قريبنا بتعمل زبالات أي مالتيو سلازي أي سور كم كل عينة حملتي فيتامينات معدنات نالو بزح سبن دم موسخي بليجن تزبز حتى تحسو ما حملت تحسو اذا لو مالتي كنت قملو كل عينة حملتي مازاتات لزلو افتي هيموغلوبين ناون صلوا لو كل عينة جن ازي

من تلفزيون إريتريا سلامة تقدم حسام وحيسات مطب بلتنا قل لساعة الله دولي لها الأخبار كبت عدو خارج قل أقرأ كمتو سلف أرس أخبار. وزير خارجية السيد عثمان صالح دي بعلب حمسان حول اجتماع وزراء خارجية حشم 77 وتشاينا كلمة أسمعان. مكتب حرس مديرية سنين دي بفعالية برنامج نيش ومكس بايت قرات لركزة دروس من الزمان. أتى مديرية فرو رزق عجي قل اللي تحفز معايا الأساس جهد قب أهلام. تشاينا وأمريكا دي بزيادة 6 بليون دولار العول فريات جمارك قل أنكسا كم سلتو حب ريام. رئيسة مكسيكو دي بكذا عدة لقب أتبايا أدي كم سلت تقاوم شرحت. جيش أفغانستان من باكستان دت عدو هجوم قليدة وكم سل جربوا تو لشرحة مرهابين عمليات كم سل وديت عبرت تفاصيل الأخبار. وزير خارجية السيد عثمان صالح دي بيوم 10 سبتمبر دي بنيويورك تلقى بقى على بحمسانة حول اجتماع وزراء خارجية حشم 77 وتشاينا كلمة أسمعام. وزير عثمان دي بكلمته دي بالتكلم متصلها لنا مشاكل ودقش تكم سلومة حرب ومتعكارر سياسة ورات بناء بزح نظام دعنكفة أتبن بن للتنسى مصدارات لعلامته الدنيا يتيل لتبدل كم هلا عند حبرة إريتريا دي بناي حبر حشمة والتسا وهدق لتأسس نظام بزح معاونة كم سلتأيد أكدام. إريتريا كم ديما سمودا ومتاكتا اندت عندغت مطمطر بقلت وديه اللي تهيرار عمر حريتها سيادتها ووحدة مدرا قلت حشم مقدرة كم سلبا وزير عثمان ابتوساك والدحام دي بعبوت لها اللي أدول سادف لها اللي محلكيت من حشم 77 وتشاينا لتوكلت مسنيوت معاونة ووحدة قرار سابت كم سلطلب اند حبرا مسال حبر قلت أكد أقد هيني ناي عمر أجندتنا دي بكبت نظام منظمة مجلس قران قلها اللي

0: وحدات قديم كم سلات حزي أفهمام وزير عثمان عند أطلع دول قبلتاي سر مقباب لدي نظام بزحلة نسألة لا قبي أقل لا التجاه ونمرحة دي بالت التقدران لحيث أكان سبتها لا عمارا ومرادا لتأكد منظمة مجلس قران كم تتكلك أقل لي دي وتحفزتها أقل لخدمة كم سلات حزن دوضحة مبادئ منظمة مجلس قران أهداف حشم 77 وتشاينا ومعاونت بعوض لها الدول اللي تعوض إرتريا قالت سابت كم سلبة أبرهام مكتب حرس مديرية سني اطي حرس بنوعية وقياس اللعبة دي بفعالية برنامج نيش ومكس بايت قرات لركز الدروس يوم 14 سبتمبر نزمام لا دروس دي بحن عمار حرس سني على قدر بحرس توت فدابيام برنامج نيش ومكس بايت قرات لتعمر لها لا حرس من نولة بقسا بفعل ونزر لتل عنام بعد مقدرة بكلا السيدة عند مريم ملسوم دي بلا حالة فيها لكت برنامج نيش ومكس بايت قرات دي بقى كان حددت وراتات حرس تامم ودي كمتو عند شرحه حرستوت منفعته عند فهمه لا توكلت لشكو تطلع كام لا برنامج دي باحل فسنت دي بسع دارات دوايح لا تبقس دي بقبي مثل حدان زلام كملت حزكم ايه رارا عند حبرا دي بحان عمار حرس سنة على قدر بجريفة لتعمرا ودي بحالة سنة لها لكمتو شرحام حتى مديرية لشكو سمع دارات حرس بجاتهم فعاليات برنامج حفزة ماء وتربة بسير زر ومتنفع زر وجيب وشفر طبيعة دي ببركة التي دور عبي كمبو عند شرحه دي بفعاليته دور حرستوت وإدارات اللي يزيد أتفاق أدوم مثل برنامج لقي استواب ورشدوت نواي دي بسن منابرة اقتصاد حرستوت دور كمسل بو عند شرحه هي حرستوت قل خدمته كمسل وجب شرحهم لا درسوا بجهتهم لبرنامج دي منابرتهم تغيير كم سلامت عند فهمو أقل سرقلو كم سل شقو أكدو أتا مديرية فرو بلت فنات أسباب كرب على رزق عشي عند دافعك عشي أسل أقل اللي تحفز معي الأساس جهد قب أهلام مسؤول مكتب عقيب عشي وحيوان كدن سيد إياسو يوسف قال إيرينا تالها بيا حبري دي بسنة كل ألف عسرة وحتى كل ألف عسرة وكلي دي بدقاقيت دنانا دونجلي جيرجارو أملي صدر وعمر قابري بكيوالة تشتل عجي دي بدرجة سنة كم سلبت حاندة شرحة سكان دي بمرعيتو لودو جهد حمدام لالت رأي زهرة كراب عجي بلقب أتفاز عوت ومراقبة تردت كم سلت كرا عند حبرة دي بدوارات روبا حداس بحسر قل اللي تقدم مثل إدارة مديرية عد غيح قل اللي تقدم برنامج كم سل هلا أفهمام سكان دي بحفزة حيوان كدن لبومتو حسر عبيكم تلا حبرة سيد إياسو اللي دي بأرزقوتو دور عبيكم سل بند شرحة سكان دي بأدقا بحزع زيادة قل اللي شكو أطفا قدام مسؤول وحدة عمار اقتصادة سيد صالح إبراهيم بجاتو فزعت مجتمع دي بحفزة وعمار عتي قل لعبه حبر سبت تقدمه شغل سنة للسرق الكمسلة اللي عند حبره أقل زياد فقريت برنامج شتل أقل للتلالت فانام السنة كل ألف عسرة وحتى ألف عسرة وكل دي بحسيات مفقار صحي حد 4000 عجي كمسلة شتلها وسائق إدارة مديرية فرو لا أفهم أت مدينة كرن مدة كلوت ورح مهنة لدرسو حمسة وسلس أنفارات فازعوت حبر قيادة جيش شعب إريتريا دي بيوم 10 و6 سبتمبر دحروم لا فعل ونزر لتهيبة دروس موسيقى تصوير تنسيق كرن وبعد لكم كم علام قيادة جيش الشعبي بريغادير جنرال تخلى لبسو دي باس معها كلمة أهمية مهنة وأخلاقيات دي بشباب من ذكرى لدرسو كاسبامو أبله لو أمر دي بوحداتهم شغل سني قل اللي سرقلو كم سل اللي تسأو شرحام أتفازعوت وحبر قيادة جيش الشعبي إريتريا دي بيوم 3 أغسطس ما ساعو كلا أنفارو أبلت فناتا مجالات كم سل أدحرة لا اللي تفقدتهم أت مدينة كرن بمحبر حركة قروب لتنزمة دي بحمامات ضغط دم سكري وكوليسترول لركزة محاضرات عافية يوم 10 سبتمبر قل شعب تهيبان دي بلا محاضرات عافية تامة قلتها اللي قلنا حركة قروب وديت ونزام مونة قلها اللي كمسل وجب تحبرام. دول نتعدي قبر ريادة إريترياي أولمبيكاي أتليتا عبد اللوم كسته مال سنبت عباي 10 سبتمبر دي بتشاينا تالق بدرا ماراثون تعوتام. تفاصيل الخبر اللي من عاش عثمان.
1: اتلا مقاييس الدنياي محبر اتليتيكس ناي دهب درجات لابا بدرا اتليت عبلوم دي بتاريك ناي مسافة ريام اتليتات ارتريا تاريكايت او تسجلا

0: ነጠላ መናዋታያ ብትረ ለዓቤት ዲብ ገቢ ደረጃታት ይምፍጋር ፀሓይ ኣፍሪቅያ ምናህለው ኣትሌታ ስሙያም እንደ ገባ እብ ደረጀት ዓለም ለትዋቀሉታ ነፈርናዲ ደንደን ውዛረት ድፋዕላቱ ኣትሌት ዓብለሎም ቀደም ዕላማ ዲብ መራቶን ሃምቡርግ ላሰጀለያ ናይ ክልኤ ብሓምስ ዕስራ ወቅት ናይ ኖሱ ልሒሳ ወቅታ ዓብለሎም ዮም ዓመት ዲባዝዕ ዲበገበት ሻምፒዮን ሰር ማራቶን ምፍጋር ፀሓይ ኣፍሪቅያ ኣወላይ እንደፋግራ መዳልየት ድህብ ልሰር ገዲ ባህላ ዲብ ዴንማርክ ዲበገበት እድንያየት ብድራ ሸዋርሕ የ 67 ደቂቃት እንደሰጀላ ምናለፈት ደበው ዕስራ መትባድረት ዓለም እንደ ገባ ክምሰል ኣታ ልትፋቃድ ኤርትሪን ኣትሌታት ዲባት ፈናታ እድንያይ ደረጃት ወድዋል ህለው ብድራ ወረኩባል ህለው ዓውቴ ምን ኣስመዮት ርሑም ወዓዶም ወኬን ኤርትርያ ዲብ ኣትሌቲክስ ለሃላግላ ረዘቅላ ተርኤታ
1: ሓይሳ መተቕብለትና ዲብ ኣኽባር ካርጅ ገለአ ነትዓደ ቻይና ኣሜሪካ ዲብ ዝያደ 6 ቢልዮን ዶላር ዝዓብሉ ፈርያት ጀማር ክገለለ ኣንቅሳ ክምሰልቶ ሓበራ እያ اللي دي بفريات حرس وبعد لقب أنقصت جمارك ميرحت كليئة لدولة من يوم 23 أسك 25 سبتمبر دي بأمريكا حقولة ودو دكتو قبل هلنام لا مصدر أمريكا دي بعد آغاتا تشاينا لتوديو زبي بسلاسة متايت كمسل توسكو تشرحام باللي يعني دي بسنة كل ألف عسرة وسس وسنة كل ألف عسرة وسبع قياس متبادل تجارة كل الدولة قل الوسك كمسل قدر وقم هلنام أمريكا وشاينا دي بسنة كل ألف عسرة وحمس حد 409 بليون دولار للتواقم متبادل تجارة كمسل وديام تقارير الحبر لا عدد مثل لا قدم على السنة دي بلترة بعسرة وحمس متايت كمسل نعصة لا أفهم منع بين كردون تجارة وكياس جمارك بزح من أسباب محلكي تجارة كمسلتو سب مقدرة لمجال لحبرو رئيسة مكسيكو كلاوديا شاينباوم دي بقدي عدا لقب أطبايا أدي كمسل تتقاوم شرحات حتى أن الحبرات مثل شعب ووقولام سب مزل عدد تلوديتو اجتماعتهم سيادة اقتصاد سياسة وأمن مكسيكو دي بشعب وحكومة ليتا كمسل تتنكب لحبرات رئيسة كلاوديا هاليوت قوات خارج حبر قل لتقاومو أطفا قدت مكسيكو مثل دول بعدات لتوديو علاقات كمسل تفيحون لحبرت لتأسس علاقات أرزاق وطن دي بقوت بايت كار قبي كمسل قبه أفهمت جيش أفغانستان من باكستان اندت عدو هجوم قلي دو كمسل جربو لشرحتهم إرهابين عمليات كمسل وديت كمسل وديت حبرت بيوم 27 سبتمبر لقبت عملية من لو 11 منهم إرهابيين كمسل تقتلوا وزياد 30 كمسل جارحوا لجيش أمرام لإرهابيين من باكستان كمسل تلقوا لشكيت وزارة الدفاع أفغانستان لا مهام مت عكارار كل لدولة كمسل كيلمو أفهما أفغانستان وباكستان بمعاونة إرهابيين حد شكيا كمسل عليها دي بلتأمر بسببه أسك دي بدقش عسكري كمسل بصحيا لتهدق باكستان تلحل في عيلات إرهابي نقل تهاجم كم طول شرحته لكف طائرات دي بارد أفغانستان كم سول وديت لالتفقدتم لها جملة سكت حكومة أفغانستان بليس كم سلتهي بتو حزرت عنات أكي مغرح كلا لقوار لا تندول فنتيت دي بأنبتنا إلا سنة إلا كم سلت كيلما تقارير لا أفهمهم كقدم حسام وحسات مطابلتنا قبل الساعة لا رد على أخبار دي بالله تمام لينا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار الدقمان وزير خارجية السيد عثمان صالح دي بعلي بحمسة نيحول اجتماع وزراء خارجية حشم عبسة حمسة حشم 77 تشاينا كلمة أسمعام مكتب حرس مديرية السنين دي بفعالية برنامج نعيش ومكس بايت قرأت لركزة دروسنا الزمام مديرية فرو رزق عجي قال لها تحفز معي الأساس وجهد كبه النام جا ቻይና ኣሜሪካ ዲብ ዝያደ 6 ቢልዮን ዶላር ንዓውሎ ፈርያት ጀማር ክግላ ንቅሳት ምሰል ተሓበረ እያ።

رئيس مكسيكو رئيسة مكسيكو دي بقضية عدالة قبأت بها دي كم سنة تقاوم شرحت جيش أفغانستان من باكستان تعدوا هجوم قليدة وكم سنة جربوا لشرحته مرهابين عمليات وديت نتابعكم محمد.

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكما فيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. وزير الخارجية السيد عثمان صالح يلقي كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تدريب للمزارعين في تسني حول تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة. جهود متواصلة في فورو لحماية الغطاء النباتي والحد من غط الأشجار. بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل دعم التحديات الأمنية. أفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين بعد عبورهم من باكستان. السلام عليكم ورحمة الله. ألقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح ممثلا الرئيس أسفورقي كلمة اليوم في جلسة الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الوزير عثمان إلى أنه في كل عام في هذه المنصة تبرز في الذهن الأسئلة الرئيسية التي ينبغي أن تكون جوهرية ومهمة، وبأن الخطابات التي ألقيت في الاجتماعات السابقة ركزت عاما بعد عام على القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تكون في صدارة الاهتمام، وعلى الخلفية التاريخية والأهداف التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وعلى التطلعات الإنسانية المعروفة المتمثلة في السلام والازدهار والتنمية، وبصورة خاصة على الظلم الاقتصادي المتصاعد الذي يعيق تحقيق هذه التطلعات، وكذلك على الهيكل المؤسسي للمنظمة. وأوضح بإسهاب أن الظلم الاقتصادي لا يزال حتى في الوقت الراهن التحدي الرئيسي الذي يواجه البشرية. وأوضح أن الظلم القائم ينبع من الحرمان من الحقوق وغياب البيئة التمكينية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية لنضال الإنسان في هذا المجال تتمثل في امتلاك موارده وثمار عمله بصورة عادلة، والتوجه نحو التنمية والازدهار والحفاظ على السلام والاستقرار من أجل تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي، والعمل على ترسيخ العقلانية والعدالة باعتبارهما شرطين أساسيين للسلام والاستقرار، وتعزيز الاحترام المتبادل والتكامل والتآزر. وشدد على أهمية وجود إطار تنفيذي قانوني وآلية مناسبة له كي تتحقق هذه التطلعات الإنسانية الأساسية. وأضاف الوزير عثمان أن الأحداث التي وقعت بعد الدورة 80 للجمعية العامة رغم أهميتها وما يمكن استخلاصه منها من دروس كافية، لا ينبغي أن تحرف اتجاه اهتمام شعوب العالم على المهمة والنضال الأساسيين. وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي تتطلب التركيز تتمثل في وقف الحرب على إيران ووضع حد للحرب في أوكرانيا بكل تداعياتها، والبحث عن حل مستدام للاضطراب المناخي، ووقف الحروب والصراعات الجارية في حوض النيل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي من أجل تخفيف الأزمات في منطقتنا الأوسع، وكذلك الحد من التدخلات التي تمارس تحت مسمى المساعدة الإنسانية. نظم مكتب الزراعة في مديرية تسني يوم 24 سبتمبر تدريبا للمزارعين حول تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي من حيث النوع والكمية. وقدم التدريب بصورة عملية ونظرية استنادا إلى المزارعين النموذجيين الذين يطورون زراعتهم وفق برنامج الزراعة المصغرة المربحة في إطار التنمية الزراعية في تسني على قدر. وأوضح خبير تنمية المحاصيل السيد عبد مريم أملسون في كلمته إن برنامج الزراعة المصغرة المربحة يهدف إلى تنفيذ أنشطة زراعية متكاملة في مساحة محدودة من الأراضي، داعيا المزارعين إلى إدراك فوائده وتكثيف جهودهم في تطبيقه. وأشار إلى أن البرنامج بدأ العام الماضي في 9 إدارات ضواحي، لكنه لم يتقدم بالشكل المطلوب بسبب شح الأمطار، موضحا أن الزراعة التي تمارس بالري في إطار التنمية الزراعية في تسني على قدر وصلت إلى مستوى أفضل. من جانبهم وضح خبراء الزراعة العاملون في المديرية أن تنفيذ برامج الحفاظ على المياه والتربة والزراعة على خطوط إلى جانب استخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة يسهم بدرجة كبيرة في زيادة الإنتاجية الزراعية، وذكروا بضرورة تعزيز دور المزارعين والإدارات في تنفيذها. كما أوضحوا أن تربية الماشية وإكثارها اللذين ينفذان

التزامن مع البرنامج يؤديان دورا مهما في تحسين سبل العيش الاقتصادية للمزارعين وحث المزارعين على تكثيف نشاطهم في هذا المجال. وأكد المتدربون من جانبهم أن البرنامج يساعد على أحداث تغيير نوعي في سبل عيشهم وتعهدوا بالعمل على إنجاحه. تتواصل في مديرية فرو جهود مجتمعية مكثفة لحماية الثروة الغابية التي تعرضت للتدهور لأسباب مختلفة والحفاظ على الأشجار المستوطنة وتعزيز الغطاء النباتي. وأوضح مسؤول مكتب حماية الحياة الغابات والحياة البرية سيد إياس يوسف في حديث لوكالة الأنباء الإريترية أن الشتلات التي زرعت خلال حملة عام 2021-2022 في غرى دنانا ودنغولو وغيرغارو وأوملي وسدر وعمر جابري وصلت إلى مرحلة نمو جيدة، مشيدا بجهود السكان في رعايتها والمحافظة عليها. وأشار إلى أن قطع الأشجار الذي كان يلاحظ من حين لآخر قد تراجع بفضل حملات التوعية والرقابة المستمرة، موضحا أن هناك خطة للعمل بالتنسيق مع إدارة مديرية عد قيح لإلى اهتمام أكبر للمنطقة المحيطة بوادي حداس. كما أشاد السيد إياس باهتمام السكان بحماية الحياة البرية، مؤكدا أن ذلك يسهم بصورة كبيرة في الحفاظ على الحيوانات البرية وتكاثرها، ودعا إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تنمية المراعي. من جانبه أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد صالح إبراهيم إن العمل المنسق أسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية حماية الغابات وتنميتها، داعيا إلى مواصلة برامج التشجير لتحقيق نتائج أفضل. وتشير سجلات إدارة مديرية فرو إلى أنه تم خلال عام 2021-2022 غرس نحو 40,000 شتلة من الأشجار في المنحدرات الشرقية. احتفل في مدينة كرن يوم 26 سبتمبر بتخريج 53 من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي بعد إتمامهم دورة تدريبية مهنية استمرت شهرين. وشملت الدورة التي قدمت في الجانبين النظري والعملي مجالات الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والفيديو وهندسة الصوت إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة بالإعلام والتوعية. وفي كلمة ألقاها قائد قيادة الجيش الشعبي العميد تخل لبسو شدد على أهمية اكتساب المهارات المهنية والانضباط لدى جيل الشباب، معربا عن التوقعات بأن يوظف الخريجون المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أداء أعمال فاعلة ضمن وحداتهم. يذكر أن فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي كان قد خرج في 30 أغسطس الماضي 92 من أفراده في عدد من المجالات والتخصصات. تبرع أفراد أقسام الإدارة بوزارة الدفاع ب 172 وحدة دم في مبادرة تطوعية نفذت خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر. وأكد المتبرعون أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل لا يحتاج إلى دعوة، معربين عن استعدادهم للمشاركة في برامج التبرع التي ستنظم مستقبلا. وأشاروا إلى أن التبرع بالدم سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات يهدف إلى إنقاذ حياة المحتاجين، داعين إلى تعزيز وتوسيع هذه المبادرات الإنسانية. فاز العداء الأولمبي الإريتري عبد اللوم كساتيه أمس الأحد 27 سبتمبر بسباق ماراثون أقيم في الصين. وفي هذا السياق أو السباق المصنف بالدرجة الذهبية وفق معايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سجل العداء عبد اللوم إنجازا تاريخيا بارزا في تاريخ عدائي المسافات الطويلة الإريتريين. وقد بلغ الزمن الذي استغرقه لإنهاء السباق بنجاح 2:10:11، وسجل بوصفه أسرع زمن ماراثون يحققه عداؤون إريتريون هذا العام. ويعد هذا الفوز الذي حققه العداء عبد اللوم في ماراثون الصين أكبر إنجاز له بين السباقات التي خاضها هذا العام، وهو لا يعزز مكانته بين العدائين المعروفين في شرق إفريقيا فحسب، بل يرفعها أيضا على المستوى العالمي. العداء عبد اللوم عضو نادي دندن التابع لوزارة الدفاع سجل سابقا زمنا قدره 2:05:20 في ماراثون هامبورغ، وهو أفضل زمن شخصي له. كما يذكر أن عبد اللوم أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة نصف ماراثون شرق إفريقيا التي أقيمت هذا العام في مصوع، ودخل ضمن أفضل 20 عداء في العالم بعد أن سجل 61 دقيقة في سباق الطرق الدولي الذي يقيم في الدنمارك. من السباقات والانتصارات التي يحققها العداؤون الإريتريون في مختلف المحافل الدولية لا تقتصر على رفع اسم بلدهم، بل تظهر أيضا الثروة الكامنة التي تمتلكها إريتريا في
في مجال ألعاب القوى. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 أشخاص قرب قاعدة جوية في جنوب غربي إنجلترا بشبهة

وتضم قاعدة فيرفورد الجناح 501 التابع للقوات الجوية الأمريكية، علماً أن لندن كانت قد ذكرت في يوليو أن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما حذر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح لقاذفات أمريكية بالإقلاع من القاعدة. اجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وترأست الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، حيث ناقش الوزراء تطورات الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا. كما تناول الاجتماعات تهديدات الهجين والتطورات الأمنية الراهنة، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وقضايا المشتريات العامة في قطاع الدفاع. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الأوروبية لتعزيز التعاون الدفاعي والاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه دول الاتحاد. وعلى هامش الاجتماع ترأست كالاس اجتماع مجلس إدارة وكالة الدفاع الأوروبية الذي بحث بدوره قضايا مرتبطة بالتعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرقي البلاد، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة إنها تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وحسب الوزارة فإن جماعات باكستانية دعمت هؤلاء المسلحين، وأن معظمهم كانوا عناصر سابقا في الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية. وأوضحت الوزارة أن المجموعة عبرت إلى كامديش بنية شن هجمات، مضيفا أن القوات الأفغانية أطلقت عملية عسكرية وفر المسلحون الناجون عائدين عبر الحدود باتجاه مواقع الميليشيات الباكستانية. كما اتهمت المخابرات الباكستانية بنقل عناصر أمنية أفغانية سابقة إلى باكستان بحجة تقديم المساعدة والتدريب لهم وإرسالهم إلى نورستان. ويعد ادعاء كابول بأن المخابرات الباكستانية دربت وأرسلت عناصر أمن أفغانيين سابقة عبر الحدود اتهاما مباشرا بتورط الدولة في توغل مسلح. لقي 56 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية أوتار برادش الهندية، وأربعة آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات الخطر. وفي ولاية أوتار برادش، الولاية الأكثر سكانا في الهند بأكثر من 240 مليون نسمة، أعلنت الهيئة الحكومية لإدارة الكوارث أن 56 شخصا على الأقل قضوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية. ودفعت هذه التطورات السلطات النيبالية إلى إطلاق تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في 49 منطقة من أصل 77 في البلاد، حيث تواجه أكثر من نصف هذه المناطق مخاطر عالية مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية وروافدها متجاوزة مستويات الخطر. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية سيد عثمان صالح يلقي كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تدريب للمزارعين في تسني حول تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة. جهود متواصلة في فرو لحماية الغطاء النباتي والحد من قطع الأشجار. بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل دعم التحديات الأمنية. أفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين بعد عبورهم من باكستان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: لك وفول ليكي
1: قروم ليكو يوم دقم حد ليكو بعبا دقم اسألوني
0: دقم؟
1: أيوة
0: دقم كل يوم أتي ما علي أسألكو كما مدقم
1: أيوة
0: كذا متعزي
1: أدي ميراس حد ليكو ميراس بيه؟
0: سني بكي ميراس حود يكون سني بزح ميراس بكي إما نعازي لميراس أقلر إيكي تبعت عتي وقت تحفيزه
1: سناب بعبو

حاسب من الحامس ولا زت بتهيق انا بوجد ميتا وقمش نتكابت من الحيط كبو كنا تحاوس

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيز لكم قريبا له نمكتتالكم أقدمه بخبر زعدم أمير علي سناي مكتتال هجرود كان تقدم بشكلة إيرترا بسلسة تقادمتي بينيام قرماي نرهاو قدسون هينوك مولو برحانن زي تساتفتو نايت سرقيا وردر شامبيون قدم بشكلة علم تمالي السنبات كاب تسبيت وصعي بعوت أميريكاوي براندون ماكنالتي تزازيموم أفكار قدم بشكلة علم بحنكو تاخد سبيت صنحة شامبيون قدم بشكلة علم نايت سرقيا وردر تمالي السنبات إسران شو عطان مسكرم أبكتما مونتريال كندا تخيدوم أبزا هجرود كان تقدم بشكلة إير ترا نبلوص اتقادمتي ناتنايل تسفاس انن اولمبيكاوي امالي غبر غزابيرن بناي فيزا صقمات كبزور الدر كسيرا بتوم اورلو تور صفيحتو مكروزلوهم سلسه تقادمتي اولمبيكاويان مرهاو قدوسن بينيام غرماين كمون هينوك مولو برهانيا ابزيل 273 كيلومتر زرحقت وردر زحاش درجه نممزغاب كاب مبغسي حنصاص نقيلام ايرتراين تقادمتي بينيام غرماين هينوك مولو برهانن مسكاروت 10 تحمشت تقادمتي وخان اقدم ماكاب عباي غوجله قريصا مزخرت غوجله دحر موصام لعلي 100 كيلومتر مزا غوجله دحر مغعز قديمو بينيام غرماي دحر دوما هينوك مولو برهان زنبرون غوجله تات بتا نسوميات قادمتن ابزغزي ابطرزق مونوم زركبون عتيقا زنبرت عباي غوجله توحيطوم ببينيام غرماين هينوك مولو برهانن استخايد متقعتي ابتفله ماكم حدا بولو سغمتي زوسد كوانت خنم صوتا جينا امجمارو بمبارو بتخال ገንድማም አብ ተክልትዮም ዝነበር ዋጉጅለ ንስእል እንተ ዘይኮይኑ ንነዊሕ ኪሎ ሜትር ክዝውርን ከብሪዮን ዝኽሉ ተቃደምቲ ብዘይ ምንባሮም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ጌጋ ከም ዝነበረ ክድምደም ይከኣል ብውሕዱ ኣብታ ጉጅለ ከም ማቲዩ ቫንደርፖል ሬሚኮ ኤቨኖፐል ቶምፒድ ኮክን ካልኦትን እንተ ዝህልዋ ነይሮም ምስህሉ ብቕዓትን ቁመና ናይዞም ተፃወቲ እታ ጉጅለ ክሳብ መወዳእታ ብሓባር ናይ ምጓዓዝ ዕድል ክህልዋ ስለ ዝኽእል ናብ ፀወታ ምስ እንምለስ ድሕሪ ምትሓዝ ኣብ ቅድሚት ዝወዓሉ ተቃደምቲ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት እናተመቓቐለ ድሕሪ ምጓዓዝ ፀወታ ንኽዛዘም 33 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ካብተን ኣብ ቅድሚት ዝነበራ ጉጅለታት ቆሪጡ ዝኸደ ኣሜሪካዊ ኣባል ዩናይትድ ኣራብያን ኤምሬትስ ብራንዶን ማክናልቲ ንውርድሩ ብ6 ሰዓትን 17 ደቂቕን 4 ካልኢትን ብምዝዛም ሻምፒዮን ዓለም 2026 ብምዃን ተዓዊቶም ብ13 ካልኢታት ድሕራ ካብ ዝመፀት ጉጅለ ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ማቲውስ ካል ኣይ ሆላንዳዊ ማቲዩ ቫንደርፖል ሳልሳይ ኣሜሪካዊ ኩንሲ ሞኖስ ራብዓይ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ደልተሮ ሓምሻይ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ሻድሻይ ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒድኮክ ሻውዓይ ኣሜሪካዊ ማቲዮ ጆርጊንሰን ሻምናይ ኢጣልያዊ ጁልያ ቹኮነታሽ ዓይ ኣየርላንዳዊ በንሄል ድማ ዓስራይተር ተታሒዞም ውርድሮም ዛዚሞም ኣብዚ ውርድር ንኤርትራ ካብ ዝወከሉ ቢንያም ግርማይ ምርሃው ቅዱስን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ፀወቱ ዝወድእ ተቃዳማይ የልቦን ሻምፒዮን ዓለም ብራንዶን ማክ ናልቲ መበል 23 ዓወቱ ሰኒዱ መበል 74 እንተቃዳማይ ዕውት ሻምፒዮን ዓለም ክኸውን ዝበቕዐ ብራንዶን ማክናልቲ ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ክደፍእ ዝኽኣለ ሳልሳይ ተቃዳማይ ዩናይትድ ኣራብያን ኤምሬትስ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኢጣልያዊ ኣሌሳንድሮ ባላን ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጓቻን ብማልያዛ ጋንታ ሻምፒዮን ዓለም ኮይኖም ዝፈልጡ ተቃደምቲ እዮም በዚ መሰረት ብራንዶን ማክናልቲ ንዝመፅእ 12 ኣዋርሕ ነታ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 28 من سبتمبر لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة 77 والصين. تدشين سد في إدارة الضحية عد حوشة بمديرية قال نفحي. العداء الأولمبي الإريتري عبلولوم كاسيتي يفوز بسباق ماراثون أقيم في الصين. في الأنباء العالمية، الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين.

لافاروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة هرمز ويلتقي نظيره الألماني. والصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف أمريكا إزاء إيران وكوبا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ألقى وزير الخارجية سيد عثمان صالح في 25 من سبتمبر كلمة خلال الاجتماع السنوي الوزاري 50 لمجموعة 77 والصين الذي انعقد في نيويورك. وأشار الوزير عثمان في كلمته إلى أن الأزمات والنزاعات المتفاقمة باستمرار إلى جانب الحروب والتنافسات الجيوسياسية تقوض عملية بناء نظام متعدد الأطراف وتحل محلها بيئة عالمية خطرة تتسم بتزايد التدابير الأحادية والقسرية. وأكد أن إريتريا تدعم نظاما متعدد الأطراف عادلا متعاونا على الاحترام المتبادل والحوار المتكافئ. وأوضح الوزير عثمان أيضا أن إريتريا وكعادتها تمتلك القدرة على حماية استقلالها وسيادتها ووحدتها الإقليمية بالتوازي مع التقدم التنموي الذي تحققه مستفيدة من إمكاناتها ومتحلية بالثبات والعزم. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه البلدان النامية تتطلب مزيدا من التضامن والدعم فضلا عن الوحدة والإرادة الراسخة من جانب مجموعة 77 والصين. وحث على العمل المتحدين ككيان واحد من أجل توحيد مصالحنا المشتركة ووضع أجندة التنمية على وجه الخصوص في صميم منظومة الأمم المتحدة. وأضاف الوزير عثمان أن بلدان الجنوب العالمي تتمتع بموقع أفضل يمكنها من قيادة وتسهيل الطريق نحو نظام متعدد الأطراف، موضحا أن هناك حاجة إلى بذل جهود جادة لإنشاء منظومة أمم متحدة تعكس تنميتها وتطلعاتها والحفاظ عليها. وأكد التزام إريتريا الراسخ بإنجاح مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وغايات مجموعة 77 والصين وكذلك التعاون بين البلدان النامية. افتتح في 26 سبتمبر سد شيد في إدارة ضاحية عد حوشة بمديرية قال نفحي بجهود مشتركة بين الشعب والحكومة وتبلغ سعته 180,000 متر مكعب من المياه. وجرت مراسم الافتتاح بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياي الذي افتتح السد رسميا. وأوضح المهندس تسفا مريم منقسو أحد الخبراء المشرفين على أعمال البناء أن السد الذي بلغت كلفته نحو 11 مليون نقفة يبلغ ارتفاعه 16 مترا وطوله 50 مترا. وخلال مراسم الافتتاح دعا المدير العام للإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكية قلتا إلى ضمان صيانة السد بصورة مستمرة ومعالجة الحوض المائي بشكل منتظم والاستفادة من المياه المخزنة وتوزيعها واستخدامها بصورة سليمة بما يضمن تحقيق فوائد ونتائج تتناسب مع الموارد التي استثمرت في إنشائه. من جانبهما أوضح مدير مديرية قال نفح السيد محاري يوهنس ومدير إدارة الضاحية عد حوشة السيد قبر هوات ستيفانوس أن الهدف من إنشاء السد يتمثل في ضمان توفير مياه الشرب النظيفة وتوسيع نطاق التنمية الزراعية المروية. وأشاد بمساهمة السكان في عمل صيانة الحوض المائي إلى جانب مشاركتهم في إنشاء طريق ترابي بطول 3 كيلومترات لتغذية السد بالمياه. وأشار قائد إحدى وحدات قوات الدفاع التي شاركت في أعمال بناء السد إلى أن القوات إلى جانب مسؤوليتها في الدفاع عن الوطن تساهم بصورة فاعلة في تنفيذ البرامج التنموية، معربا عن تقديره للسكان لما أبدوه من تقدير وتشجيع للقوات المشاركة في المشروع. وفي ختام مراسم الافتتاح وزع شهادات التقدير على الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح مشروع بناء السد عد حوشة. شهدت مديرية عد خالة مناقشات حول المهام التي ينبغي تنفيذها مع بدء العام الدراسي بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي. وعقدت الاجتماعات في مدينة عد خالة وإندا قرقيس خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر وركزت بصورة عامة على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال العام الدراسي الماضي مع تكثيف الجهود لمعالجة أوجه الضعف التي تم تحديدها بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل. كما جرت مناقشات معمقة حول الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية وتوسيع وتطوير خدمات التعليم قبل المدرسي ورفع كفاءة المعلمين إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وإسهامها في العمليات التعليمية. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتز كيداني أهمية تعزيز إدارة المدارس كخطوة أساسية لتحسين جودة التعليم، مشيرا إلى ضرورة متابعة خطة العمل وتقييمها بصورة مستمرة وفقا لمستوى تنفيذها.
ودعا المشاركون إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا تقادم وتهالك مرافق المدارس ونقص الكتب المدرسية، فضلا عن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. وفي ختام الاجتماعات أكد ممثل إدارة مديرية عالدخالة سيد تسفايا برها أن معالجة تدني التحصيل الدراسي للطلاب تتطلب تنسيقا وتعاونا وثيقا بين المعلمين وأولياء الأمور، مؤكدا استعداد إدارة المديرية للقيام بما يتطلب. تضم مديرية عالدخالة 128 مؤسسة تعليمية تقدم التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. أقيمت في مدينة عالدقيح في 25 من سبتمبر محاضرة توعوية حول الصحة الإنجابية، استهدفت النساء دون السن 40. وشاركت في المحاضرة نساء من إدارة ضواحي حي نبا وهدامو وحشملي ومألوية. وأوضحت الممرضة فتحاوي زايد من وحدة تنظيم الأسرة بمستشفى عالدقيح أهمية حصول النساء في سن الإنجاب على المشورة والإرشاد المناسبين من المؤسسات الصحية. من جانبه قدم ممثل الخدمات الصحية في مديرية عالدقيح السيد كوخوب تسفاي شرحا حول الإرشادات التي ينبغي للنساء اتباعها للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن وتعزيز صحة الأسرة بصورة عامة. وفي ختام المحاضرة أكد المدير الطبي لمستشفى عالدقيح الدكتور زقزقاب كفلزقي أن الصحة الإنجابية تمثل جانبا أساسيا من الصحة العامة، داعيا النساء إلى الاستفادة بصورة منتظمة من خدمات المؤسسات الصحية القريبة منهن بما يسهم في جعل برامج التوعية أكثر فعالية. نظمت في مدينة كرم في 26 من سبتمبر محاضرة توعوية صحية ركزت على أمراض ضغط الدم والسكري والكوليسترول، وذلك بمبادرة من جمعية النشاط البدني وبمشاركة أفراد من المجتمع. وأكد الطبيب العام والاختصاصي في الجراحة في مستشفى كرم الدكتور عثمان علي خلال المحاضرة أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن باعتبارهما من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من عدد من الأمراض. وأوضح أن النشاط البدني يساعد على استهلاك السكر الموجود في الدم وتحويله إلى طاقة، ويعزز وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم، كما يسهم في تحسين وظائف القلب والدورة الدموية والدماغ. وفيما يتعلق بالتغذية أوضح أن الجسم يحتاج إلى كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والملح والماء، مشيرا إلى أهمية تناول كمية كافية من المياه، كما حث على تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والأغذية المعلبة والمشروبات الكحولية، ولا سيما مع التقدم في العمر لما قد تسببه من مخاطر صحية. من جانبهم دعا المشاركون إلى مواصلة تنظيم برامج التوعية والمحاضرات الصحية وتشجيع إدخال ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة في حياة الأسر لما له من دور في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. فاز العداء الأولمبي الإريتري عبد اللون كستي يوم أمس الأحد 27 من سبتمبر بسباق ماراثون أقيم في الصين. وفي هذا السباق المصنف بالدرجة الذهبية وفق معايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سجل العداء عبد اللوم إنجازا تاريخيا بارزا في تاريخ عدائي المسافات الطويلة الإريتريين، وقد بلغ الزمن الذي استغرقه لإنهاء السباق بنجاح 2:10:11، وسجل بوصفه أسرع زمن ماراثون يحققه عداؤون إريتريون في هذا العام. يعد هذا الفوز الذي حققه العداء عبد اللوم في ماراثون الصين أكبر إنجاز له بين السباقات التي خاضها في هذا العام، وهو لا يعزز مكانته بين العدائين المعروفين في شرق إفريقيا فحسب، بل يرفعه أيضا على المستوى العالمي. والعداء عبد اللوم عضو نادي دندن التابع لوزارة الدفاع، سجل سابقا زمنا قدره 2:05:20 في ماراثون هامبرغ، وهو أفضل زمن شخصي له. كما يذكر أن عبد اللوم أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة نصف ماراثون شرق إفريقيا التي أقيمت في هذا العام في مدينة مصوع، ودخل ضمن أفضل 20 عداء في العالم بعد أن سجل 61 دقيقة في سباق الطرق الدولي الذي أقيم في الدنمارك. إن السباقات والانتصارات التي يحققها العداؤون الإريتريون في مختلف المحافل الدولية لا تقتصر على رفع اسم بلدهم، بل تظهر أيضا الثروة الكامنة التي تمتلكها إريتريا في مجال ألعاب القوى. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.
على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية حول جزيرة في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأجريت التدريبات في المياه والمجال الجوي المحيطين بجزيرة إسكاربورو الواقعة في المياه، وتطالب الفلبين أيضا بالسيادة عليها وتطلق عليها اسم باخودي ماسينولوك. ووصفت قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان نشر على تطبيق ويتشات العملية بأنها رد ضروري على تصرفات بعض الدول التي قالت إنها تقود السلام والاستقرار في المنطقة. وقال الجيش الصيني إن التدريبات تهدف إلى اختبار وتعزيز القدرات القتالية في حماية السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافاروف إطلاق بلاده مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، فيما اتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا في ظل لقاء جمعه بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، هو الأول من نوعه منذ عام 2022. وشدد على أن المواجهات المسلحة المتكررة في الخليج ومضيق هرمز تضر بالملاحة والتجارة العالميتين، لافتا إلى أن الاستقرار في المنطقة قائم على إرساء أمن جماعي في الخليج. وفي الملف الأوكراني، اتهم لافاروف الغرب بإغراق أوكرانيا بالأسلحة ومساعدة كييف في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. جاءت تصريحات لافاروف بعد ساعات من لقائه نظيره الألماني يوهان فاديفول في أول اجتماع بين وزيري خارجيتي البلدين منذ ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأجرت المحادثات على وقع تصاعد التوتر بين برلين وموسكو في الأسابيع الأخيرة، إذ حملت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايزنبرغ، وإثر ذلك أمر كل من البلدين بإغلاق قنصلية البلد الآخر. في النبأ الأخير، أبدت الصين في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معارضتها لإجراء الولايات المتحدة، قائلة إنه يجب احترام سيادة دول الخليج، ودعت أيضا الدول المعنية إلى الكف عن تهديد كوبا ورفع الحصار المفروض عليها. ولم يذكر نائب الرئيس الصيني هان تشانغ الولايات المتحدة بالاسم في كلمته. وشنت الولايات المتحدة حملة ضغط على كوبا أدت إلى الحد من وصول النفط إلى الجزيرة، كما بدأت حربا على إيران بغارات مع إسرائيل في نهاية فبراير شباط. وجاءت هذه التصريحات على النقيض من الأجواء الودية التي اتسمت بها لقاءات البيت الأبيض، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في الأسبوع الماضي، واحتفى بوجوده بعرض جوي عسكري وإقامة مأدبة عشاء رسمية فخمة. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة 77 والصين. تدشين سد في إدارة ضحية عد حوشا بمديرية قال نفحي. العداء الأولمبي الإريتري عبلولوم كسيتا يفوز بسباق ماراثون أقيم في الصين. الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين. لافاروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة هرمز ويلتقي نظيره الألماني. والصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف أمريكا إزاء إيران وكوبا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية. جمعة مباركة على كل مشاهدينا في كل مكان، نحن معاكم كالعادة ومختلف الألحان والأغاني العذبة إن شاء الله تعجبكم. حنبدأ حلقتنا لليوم بأغنية لفرقة نسري الفنية، حنتابعها مع بعض، القيادة الشرقية، حنسمعها مع بعض، حتكون أول أغنية لينا في حلقة اليوم، إن شاء الله تعجبكم حلقتنا. وزي ما نقول دائما كالعادة، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، نحن معكم على الهواء مباشرة إن شاء الله، حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أنت خطة تلتي كل مدبات تلفزيون إيترا بفلاي دمات خطة تلتي مدب هيلو دبيوة كم وتر جمعة مدبكم مدب هيلو دبيوة بغترة بقطة كاب تلفزيون إيترا حيزنا لكم قريبنا لنا مكتة تاركم بخبر ندعا دمنا دمة كم وتر نقوبروز تفلا لي درفتات بستفلا لي وانقطتني إيترا حيزنا لكم إنا قريبنا لنا كم أون بزانا مسكوت تلفزيون نازل رأي أخم زلوها أوصصات تلفوناتنا عسد خلطة إسان أربعة حمسة أربعة كم أون عسد خلطة إسان أربعة سبعة أربعة دولكم أب مدبنا كتساتفو كنت بينا مالتيوم نايلو معنتي فلامي الدرفي لنا قريبنا يا زلنا مبقر ناي جوجي اللي بهل النسري إذري مبرأ كتكونيا مالتيو من ينعخز تنكفكها قريك بلونا يمسا محفتيت مدبنا كتكونيا تخطاتلونا مسانا ترحوم

حاولكم تعذبتنا نبزا اطيلا تسعب زلا درفي اخبلكم درفي بوانقه تقري انا قريبنا زلنا نايد مزاوي وتفرج رسعين تبل مالتي نعا سمعنا هن ملسينا ساده المشاهدين يبدو انه حنخرج فاصل فاصل غنائي اغنيه بلغه التقري للفنان وتفرج خلونا نسمعها مع بعض ونرجع خلوكم معنا.

0: مس دمتاوي وتفرج ندرف بقوانق تقرينا زين احنا صحابكم تعزبتنا حاول ما ناب تليفوناتكم كل ملاسينا تليفون متياتنا لا هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا سعد، جميل انت؟
0: تبارك الحمد لله. كم يوعيلك؟
1: نحن تبارك الحمد لله، جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: رضوان يوسفنا على الكوتا.
0: هراي تفضل رضوان.
1: مجمع ساعة خبرات ولدي أبوي يوسف عبدو،
0: هراي
1: ولدتي زينب سليمان.
0: تمام.
1: وصلى كلام بركب من أخوي رمز يوسف.
0: الراي
1: عباس مراع عم تلحق صالح بلا شام يوسف.
0: الراي
1: أبي ميشا حوي مروان يوسف.
0: تمام.
1: نقوم لهم متعبتي مهران كرا.
0: الراي
1: عبالا ترسان هادم بيا خلهم.
0: تمام.
1: تقاماتو هاي كوتا بوم لهم.
0: الراي
1: نعم مسار خنجة.
0: الراي رضوان شكرا كلهم سمعوا خلوا يأني لنا.
1: الراي
0: شكرا مرحبا. الراي مبارزة حبركم تعزبتنا كتاب تليفوناتكم زمت أننا نبزا إلى تسعب زلا درفي أخبلكم درفي نايدم جاويت إيل ساكيدانا كي إلى فوريت بالقريبنا لنا مالتيوم نعا تخطاتي لنا كم وتوهن ملسكم إلى مسانا تنحو سادة المشاهدين يبدو أن نحن نخرج فاصل كمان فاصل غنائي والفنانة الجميلة إيل ساكيدانا أغنية بعنوان كي إلى فوري بلغة التقرنية خلونا نسمعها مع بعض ونرجع خلكم معنا.

كنا مع الفنانة إلسا كيدانا مشاهدينا الكرام، وأغنية بلغة التقرنية بعنوان كيلا فوري، ومنه برنامجنا برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية متواصل، وحنكون معاكم مع أغنية تانية كمان لو ما إجانا اتصالكم إن شاء الله. أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة البلين، حنسمعها مع بعض إذا ما إجانا اتصالكم. حريم برد خبركم.

ተኸታተልትና መደብና መለብ ሄሎ ዱባይ ዋብ ብቐጥታ ካብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ቀጻሊ እዩ ዘሎ ቴሌፎንኩም ተዘይመፅእና ድማ ናብዛ ኣፂላ ትስዕብ ዘላ ደርፊ የኸብለኩም ማለት እዩ። ከምቲ ኣቐዲሞ ዝብልክዎ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ዝረፉ ደርፍታት ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ማለት እዩ። ቀፂላ ትስዕብ ደርፊ ደርፊ ብቋንቋ ቢልዮን ያክትከውን ናይ ድምፃዊ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ደርፊ ክትከውን እያ ማለት እዩ። ዋስተ ምልሕ እንዳበላ ክመፀና ኢና ተኸታቲልና ክንምለሰኩም ኢና። ከምቲ ዝበልናዮ መደብና ብቐጥታ እዩ ዘሎ ብዛ ናብ ሞስኮ ቴሌቭዥንና ዝረአይኹም ዘለዎ ቁፅርታት ቴሌፎን ድማ ደዊልኩም ክትሳተፉ ንዕድም። سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معكم مع حلقة من حلقات برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة. إن شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم. أغنيتنا التالية حتكون أغنية باللغة البلين، خلونا نسمعها مع بعض، حنرجع خلوكم معنا.

مس دمتاوي هابتوم قبر مكاينينا احنا زهابركم تعذبتنا درف بانقا بلين كابو دما نبزا اطيلا تسعب زلا درف هبلكم زهابركم تعذبتنا درفنا دمتاوي رزنا الم نعاسمينا حنبلسكم هنا كفاصل غنى استاذ المشاهدين اغنيه للفنان رزان الم خلونا نسمعها مع بعض.

0: Tamam. Tamam. هالراي هالراي. شكرا سيلفانا حبيبتي انا، يغني لنا. شكرا حبيبتي انا، يغني لي. هالراي مبارا زهبكم تعذبتنا تزي تقاقي حلقة التليفون اللي تنا. هلو
1: هلو سعادة،
0: هلو دبي ومرحبا. تبو الحمد لله، كم يوعي لكي؟
1: خير والله الحمد لله تمام
0: الحمد لله. جميلة تفضلي.
1: غدا نص حواتي عزيزة عم بركبو
0: تمام.
1: عاد إيار ما نغالي ريمان ريروان
0: الرأي
1: تمام نبا
0: تمام.
1: وخلا من حواتي مع حميد صالح سراج سعاد إبراهيم نصر الدين جمعة
0: تمام.
1: مدين ينطق متراج
0: الرأي
1: وأنا عاقي.
0: شكرا حبيبتي انا،
1: شكرا جميل. سعاد احمد نزلنا باقي السجاجر ونزلنا بس الله.
0: شكرا حبيبتي، كلهم سمعوا خلوا يغني لنا.
1: شكرا. نقرب باب السنة
0: تمام.
1: نحادثي بما سجاجر السلام منصور عثمان
0: تمام.
1: صالح ابراهيم ناصر سلمت محمد حسين
0: تمام.
1: منصورة صالح
0: تمام.
1: سلمت صالح
0: الراي
1: ونسعدي حسين حسن
0: تمام.
1: نسجالة عبدي تركب مهد علي سادية
0: طيب
1: مسالة
0: تمام.
1: أب نور حسن بركات مهمون عمري الجبريل
0: الرأي
1: نسجراني صالح جهار مسجدكو
0: تمام.
1: خلاص حد
0: شكرا جميلة شاوشني وتعاملنا يا أني لا تعملنا نمسك.
1: بقى ما مزيكا مريكا ثانية.
0: أنت مريت كنيركي دبي و
1: ما يدمو يا شكي ما يدمو يا شكي في بيت بل
0: أنا منير تبال لخي حكي خي بس مزز أنا أود أمثات دبي واسع لا قاريت نادق أنا نام علش إن شاء الله جميلة حفتة
1: أوه طوالي تنير ناسي أنا كفاق أني نام
0: طوالي هو أنا خمان نافئكم. شكرا حبيبتي أنا أبدأت نتزل <هتزل. تصفيق> إن شاء الله هاري جمولي مرحبا شكرا لك. كمان تليفون الله تنه. هلو هلو هلو هلو
2: هلو هلو
0: سمعك الله من قبل.
2: هلو سعد
0: مرحبا من قبل.
2: هلو سمعك الله من سعد
0: صالح كم يوعي لك.
2: هلو سعد انا حسن انا حسن قابل ده
0: هالراي كم يوعي لك حسن معلش
2: انا حسن قابل ده
0: سمعك الله قتل. هلو معلش هلو
2: هلو
0: سمعك الله حسن قتل قتل.
2: الحمد لله تمام سعد حكي كم عندهم
0: الحمد لله
2: كفتات
0: كفتات تلفزيون رح اقبل مثلا من الاختي
2: نبي نمر مع العظيم هذا
0: نوي حجر كوت بقى الله حسك
2: على نمر تام يا غبر ولا بي
0: تمام
2: يقول لك سدرايت
0: الراي
2: ومها مبرابتنا يس عبدو ومانا سعيد
0: تمام
2: وها أبي غريان تايز عمدة أهلان سام إدريس عبدو
0: هالراي
2: ومهم جربيش كداني سميرة صالح أيمن صالح عبدان
0: تمام
2: كلهم مستدواريتي من العطريتي كنت العطريتي دعوة برا
0: هالراي
2: سميرة حسن
0: تمام
2: يونس حسن عبدالعلم دكتور
0: هالراي
2: بركة حسن
0: تمام
2: وليد حسن
0: تمام
2: ومن عطية بس مرة تركب سباقي داني
0: هالراي
2: سوسو بكا ميتا هايلي لوام هايلي معازي هايلي تمزقن هايلي
0: تمام
2: كلهم كان شلون دابين بهاتا حساي دومولون
0: صبو هالراي
2: ومهون نعبد المدرب حديد دين كنحد نبحث من فتوى جميلة شاويش تمام نعبد دواي واضحنا نعبدين دا
0: هو بلك عوا
2: نستدرابي كامس دوالا
0: هالراي
2: ومهون نبقى ما يتكومون لك عدي نخلون سلام يبلون
0: هالراي. شكرا حسن
2: وقعد متحسن جينا حاجتات مثل هذه إفترا
0: هالراي
2: ومهون عوض أبدجن عوشت حاجة بالله زي سلام يبلون
0: تمام
2: افترافين عوخون سعر حفتين مفتوخ خاص عاد
0: شكرا
2: نخلون هذا المرب حلفت النخاء مرب دوايوة
0: هالراي كلهم سمحوا
2: سلام الله يعني لي
0: شكرا يا أني لنا حسن وقعد متحسن معنا شكرا

0: مرحبا، شكرا لك. كمان تلفوناتنا. هلو
1: هلو هلو مرحبا،
0: هلو، مدى بدباي ومن قبل؟
1: دحنا مدينة تسعين.
0: كم يوعي لك مدينة؟
1: دحنا تبدا دحنا.
0: تفضل حبيبتي.
1: قدام لك دكي.
0: تمام.
1: أكيلة في فراي أبو الهدين من الكيار عبد الله عبد السلام.
0: عبد الله.
1: أكيلة بس مرة بركب عبد الكاسر عبد

0: في الحياة بركب مش بقوم سويتهم
1: تمام
0: عبد الكافة عبد الحي عبد الان بركب مش بقوم
1: تمام
0: كثير غانا
1: شكرا مدينة يا أني لنا
0: مرحبا
1: شكرا حبيبتي أنا مرحبا هرين بارز هبرك بتعذبتنا نبزاتي لا تسعب زلا درفي خبلكم درف بوانق عفار قريبنا لنا مالتي هنا حبيبنا هنسمعينا هنم لسكم من مسانة تنحو فاصل غناء السادة المشاهدين خلونا نسمع أغنية ونرجع خلكم معنا

0: هلا يمبار زهوركم تعذبتنا مدبنا مدب هلو دبي وقتالي زلو تليفون متياتنا لها نقبلها هلو
1: هلو سعد
0: هلو دبي ومرحبا
1: مرحبا كم يقن يقن بحمد
0: تبو الحمد لله من قبل
1: عزيب قبر قدوس كان حق عزيب
0: حراي عزيب كم يقن يخي كم يلخي
1: دحاني ناس تبو جابير مسيان يقدم بريسيدان تاسياسة في ورقي
0: حراي
1: زهري وخا ندقنا عبن كل
0: هالراي هلو هلو
1: انا بسندات ركب
0: هالراي
1: مزدقام الكاخ راهيل وحبا صابرين
0: تمام
1: بحرياء حطيا بعد بنجلوس تركب او صحنك بعدس
0: هالراي
1: مزدقا دايميلا دايم مادان سرينا سيما
0: تمام
1: نحوي حطيا قبر قدس بس بعد بيتين الدقو كلهم وياسيت إدريس ناقوت دلينا دينا
0: تمام
1: زهري أخا أنا حوين حساس للدنة أتنا حوصاي قبر قدس
0: هراي
1: وزلان بزركب مش بعد بيت راهيل ودون أثنائيل
0: تمام
1: والو إيلين
0: تمام
1: لبي أبيني أبوين أباشرات بركبة
0: هراي
1: لحريون بعالبيتي نودي سامي حداد بركبو
0: هراي
1: لحريون بعالي حسب تركب في ابو والدو
0: تمام
1: لحريون خعب حد كلهم سب حداد نشكي عبي
0: هراي
1: سلام بالله إنه كلهم خعاد قناع مثل قال زلو
0: تمام شكرا حبيبتي كلهم سامع مخون تسفى قبري أني اللي

0: شكرا أزيب، كمان تليفون لا تنهلو.
1: سمعت لهو
0: من قبل؟
1: أسمرك بنزوت أسمي
0: كم يوعي الكسمرت؟
1: صبو حسن سعد
0: حبيبتي تفضلي.
1: كيف؟
0: تمام الحمد لله، تفضل حبيبتي.
1: ليلي تنهمر مجمر يا العيوب
0: هالراي؟
1: مجالي بخر جالي هذا إيطالي تركز هذا البرهاني
0: تمام
1: مودي أنا البرهاني أبدالجين بركب
0: تمام
1: كم دمان عفي
0: الراية أني اللي شكرا
1: كم دمان أتونا بأخذ المحل على فتني
0: سامعوا خلو كلهم شكرا أسمرت
1: كم دمان التلفال يسراني بيزا بنتي إسينس أفوركي
0: الراية تمام
1: والخم دمان مؤهز بيرترا عن التلفال بركب
0: الراية
1: كله أبعد دخانات ركب بالحفتي
0: تمام
1: ومتاتي وردي أبا فاجا وانت تركب حفتي استبدا دوري وقت مصدقة
0: أهلا
1: بدي ركبه
0: تمام
1: تخلع تولدي أبا جرمان تركب سلومن تولدي دك حفتي وديهم
0: تمام
1: وكم بدنا أبا سمرة تركب قال حوبي هاي مانو تغبر متعيل
0: تمام
1: بقى سلامي لكم
0: شكرا حبيبتي شكرا اسمرت كلهم سامع مهون تصفى قبري اني لنا شكرا شكرا حبيبتي انا هالراي مبارز حبركم تعزبتنا انا بزقط الى تسعب زلا درفي دوخب لكم كاب هاقلنا ايش راوطي إلنا نعرف درفي خنسمعنا ما تلوم عنتي مسمر ابينا لو يا جماعة الخير معلش نابا هنب لكم نعا سمعنا هنملسينا

0: نعم تليفوناتكم في الملزق.
1: سلام
0: سلام، من قبل؟
1: لوليا قرمي.
0: كم يوعلك لوليا؟
1: جاير مسكن
0: حبيبتي أنا، تفضل أتصلي.
1: نعبي
0: الراي
1: ندين وبوي
0: تمام،
1: نحواتي
0: الراي
1: نمحنتي
0: تمام،
1: نزماريكا
0: الراي
1: دخول لمزيئتن نعرف على السعد
0: الراي. أني الليل ولي أني لنا. شكرا حبيبتي،
1: هذا كلهم سلام دار الله
0: كلهم سمعوا خلوا يأني لنا لوليا.
1: هذا
0: شكرا على ظهوركم تعزبتنا.
1: الو
0: الو دبابة، مرحبا.
2: الو انا البشير.
0: من؟
2: امل بشير.
0: امل كيفك يا امل؟
2: تمام
0: حبيبتي انا، تفضلي.
2: اقول انواع العزيز اذا قلت للم
0: تمام،
2: واقول حالتك تجد حالة للم
0: تمام،
2: وقل حيكي سعاد بسعجال الليل
0: تمام،
2: وقل حيكي السلاح وإيمان وأكمل وأحلاه
0: تمام،
2: وقل أبو السبخ يتدر خلحل الليل
0: تمام،
2: وقل شيدا إيمان.
0: شكرا حبيبتي أنا أمل بشير، شكرا لك. هلا يزهركم تعزبتنا مبارك ساب تليفوناتكم زمتنا نابزا أطيلة تسعب زلا در في أحب لكم نعت خطاتي نحن ملسكم من المسانة تنحو. خلونا نسمعون يا سادة المشاهدين ونرجع، خلوكم معنا.

0: هذا مبارزة خبركم تعزبتنا ناب تليفوناتكم كن ملس تليفون لاتنا. هلو هلو
1: مرحبا ساش.
0: هلو دبي ومرحبا من قبل
1: من قستاب شو شاي بان
0: هالراي كمي وعيلك من قستاب
1: جاي المسكين صبوك
0: صبوك تفضل قتل
1: مرحبا سلام لما هو نجي مرة
0: هالراي طوالي
1: هالراي نجي مرة كبر بريزيدنت هاجري إرترا
0: هالراي
1: تقرأ ماي سياسة أوركي
0: تمام
1: كان من مرسال محاولة من كل حالي إرترا
0: هالراي
1: ني صدر بيتي
0: تمام
1: صدر بسرات من دا شاي درار كتن عسيات الواشنطن مركو
0: هالراي
1: مع السياسة اللي حفتي مجمرة أنا بحدش معرفة أكس لزلا أكو حق سكي أولاد اللي
0: هالراي
1: معهم قا
0: يا أني لنا من قستاب شكرا
1: ورجع اللي
0: شكرا مرحبا يا أني لنا حرايم بارز خبركم تعزبتنا ما دبنا ما دب حلو دبي وانا مززم قطيني مود اتا مزاز ميت در في الناس قربنا اني لو معنتي نيدم زاوي سياسه الحرشه تعمي ز الخط بالدر فوتكون يا مالتيو با ابيلنا دما بمدب حلو دبي وابيلنا نخلو سب تعم كتلو تسفا نقبر ندبلنا نحنا ونطعم نهلو ندبلنا نابزا در فخبلوكم اني لو معنتني مود اتا درفنا

0: هنزعزع تليفوني فوقني مهنة تغطر نجرني علي رأي رأي
1: يا أشوف تتبعي كبير كات كليت كبير كات تحفة
0: كنت تقوم شو؟ أنا ينفع أتاقل لك قلت شو من تهم يجيرو تحفة رأي تايتا تاكيمو قلبي شوخا كنتي كوينة شو؟ قلتي شمونتو كوينة هاري من على نتا تاشعيتي بتندل الواحد تاتا تحفة كنتي مهانا نقرني هاري لوكاس
1: يا وقت تلعبت بك تحق ولاها انا بيت كيركا تغون كيركا تحق
0: تروح ليه تهون شو؟
1: شعل
0: هره نفع التغيلو قلت بشعتها مي قيرو تحفوها
1: قلبيت
0: قيرو شعوكا تقول مصوصو خلا قدري تشعتها خوينات الله هره من قالو نتا عسريتي بتن دلو احنا تقطع تحفو كندي مهانا تقدر نقرني هره يا بستاريت يا نفعت الطاولة هرعي أبو صاريت كمي جيرا تحفة تأطرع السرطة قدم تخل جيرا شرخة قليب سمسكة برات قطري عسرطة كوينات الله مالاتي هرعي حجني مهارو خان طيب إذا قطرتات كنو يمتس أنا حنا بفلاش كارد جيرنا كن الله ودوم سلوزو خنا كلكم أبدي أتعكم

0: نفع نفع طالب هرد شعتك هرد راي
1: جاوب
0: تعتك لو واجي كنت بقول جيرك خاطح فعل طالب هاي نفع تقول لك ما طاولة أرى نفس مرسنا عن بلاس إذا يوم تنكرني بتنحنا أهزاتي سكا يا عوض من ده